0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشتركة.

0: هالبشارة من سوالف الناس لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا اف

0: ومرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المشوار الجميل، المشوار اللي يسبق الخميس يوم الأربعاء، إذن 15 من يوليو 2026. إن شاء الله أصبحتوا بنعمة وصحة وعافية، الله يعطيكم خير هذا اليوم ويكفيكم الشر بإذن الله تعالى. مستمعين الأحبة، صباح الخير وفاء.
1: صباح الخير شذا، وصباح سعيد بإذن الله تعالى على كل من يسمعنا يا رب. إن شاء الله في هذا الصباح الجميل توكلنا على رب العالمين، وإن شاء الله يا ربي صباح يكون كله خير وبركة ورزق وسعادة يا رب لكل من يسمعنا، وخاصة مثل ما قلتي وإحنا في مشوار الأربعاء الجميل، يعني قربنا مع المستمعين لنهاية الأسبوع
0: بإذن الله تعالى،
1: ويا رب كذا يعني يوم خفيف لطيف يمر عليكم جميعا مستمعينا الأحبة. ودائما دائما يعني نذكر نفسنا أنه نحن في أيام جميلة وفي خير وفي بركة من رب العالمين. على أي حال إحنا كنا فيه، دائما نقول أنه يعني رب الخير ما يجيب إلا الخير، فرب إن شاء الله ييسر لكم كل الأمور. والأهم أن الواحد ما ينسى نفسه، وبداية يوم أكيد يذكر الله، وفي نفس الوقت يحصن نفسه وأهل بيته بإذن الله تعالى، تكونوا دايما في حفظ ورعاية رب العالمين،
0: ويتوكل على الله يبدأ يوم بإذن الله تعالى بكل خير. وإن شاء الله اليوم كذا الوضع يكون أخف من ناحية الطرقات، ومن ناحية أيضا مودكم الصباحي ورسائلكم ومشاركاتكم بعد. وأيضا نحن كذا راح نكون معكم مجموعة من المواضيع، الأخبار، العلوم لغاية الساعة 10 مع ضيوفنا ومع مجموعة أيضا من الأخبار.
1: نقول في بداية هذا المشوار شذا 2027، تخيلي باقي لها 5 شهور.
0: أي والله.
1: و2016 صار عليها 10 سنوات، وكورونا بدت من أكثر من 6 سنوات، ولنولد في 1990 باقي لها 14 سنة ويصير عمره 50، اللي مولود 1990. وحتى
0: لحظة، اللي مولود 1990 يستوي عمره 50؟
1: باقي لهم 14 سنة.
0: 14 سنة، قلت عاد وش يا مسر على الدنيا،
1: ويصير عمرهم 50، تخيلي. وحتى 2010 يقولت صارت أبعد من 2040، فالوقت قاعد يمشي بسرعة كبيرة.
0: أيوة والله.
1: فالأحلامكم لا تأجلوها مستمعين الأحبة، وأبدا حاول أنك تبدأ حتى من اليوم أنك تبني الحياة اللي فعلا أنت تتمناها.
0: أنت أصلا شوفي 2020 وين
1: الخير.
0: 2020 صارت خلاص، ترى 6 سنوات وراء
1: بالضبط،
0: ونحن نتذكر أحداثها، نتذكر إيش صار، نتذكر كيف عشنا، كيف التفاصيل
1: بالضبط.
0: بس كسنين ترى 6 يعني خلاص، أنت قولي almost 7 يعني على 2027 بتكون 7 سنين مرت عليها، يعني عمر
1: شذا. يعني أتوقع بالنسبة لنا أصلا إحنا كعمانيين سنة 2020 من السنوات اللي ما راح ننساها
0: أكيد
1: فعلا. من السنوات اللي فعلا يعني على سلطنة عمان تحديدا ما ننساها بكل اللي يعني حصل فيها، ورحيل أكيد نقول يعني أنقى الرجال. فإحنا مع يعني هذا الأمر وكورونا والحياة تغيرت،
0: تفاصيل فعلا
1: في كورونا فعلاً. الحياة مشت جدا سريعة،
0: وشوفي أصلا يعني كان في تضارب مشاعر في هذيك الفترة غير طبيعي، يعني كان في يعني سبحان الله الوفيات، وتسمع حد مريض، وكان في نفس الوقت سبحان الله كانت كثرة الأعراس كنا نسمع، لأن كان ما في تكاليف
1: بالضبط.
0: فكانت الأعراس على الضيق يعني صحيح. فكان في مناسبات وكان في حزن
1: دائما،
0: كان في مناسبات تتأجل بسبب أحيانا الحظر، كان في مناسبات يعني
1: حقيقي.
0: فكان في تفاصيل فعلا نحن عشناها
1: بالضبط.
0: بالأمراض، بالأفراح، بالأحزان، كلنا تشاركناها يعني كلنا نحن كمجتمع عماني ومع العالم بعد.
1: أكيد أكيد على مستوى العالم أيضا، فانتبهوا على نفسكم ولا تأجلون أي شيء بحياتكم، أحلامكم، كلامكم الطيب، المواقف الحلوة ومشاعركم أيضا، لا تأجل أي شيء. يا عالم بكرة إيش يصير، بداية خير يا رب إن شاء الله لكم ولنا.

0: إذن صباح الأربعاء مستمعينا، الأربعاء الجميل، وإحنا يعني معاكم وصلنا لي مو فقط يعني نقول يوم الأربعاء وقبل مشوار الويكند، إحنا نص الشهر عفوا 15 اليوم 15 من يوليو. يا رب إن شاء الله يكتب لكم الخير بإذن الله تعالى في هذه الأيام الجاية.
1: نروح هالمرة وفاء، دامنا نحن على الصيف، وطبعا بطبيعة الحال مستحيل ننام بدون مكيف، يعني ما أعتقد، يعني ما سمعت حد إنه ينام في الصيف بدون مكيف.
0: لا هذه ما تصير.
1: أيوة، يقولش مع أن النوم في المكيف لفترة طويلة ممكن يسبب لك جفاف في الحلق وانسداد الأنف.
0: صحيح.
1: فعلا لاحظي حتى في الصيف تقومي من النوم مش تحسي أنه بسبب المكيف بالضبط. طول الوقت ممكن يكون جفاف في الحلق. زيادة أعراض الحساسية والربو يتسبب أيضا بتيبس العضلات وآلام الرقبة، جفاف الجلد وتهيج العينين، الصداع واضطرابات النوم، وزيادة آلام المفاصل. فالأطباء دائما يحذروا من مخاطر النوم مع تشغيل المكيف طوال الليل عشان يجنب الجسم من الآلام وجفاف الجلد. يقولش نفس الشيء صدمة الجسم الصباح، إيش اللي يصير؟ أنت تكوني نايمة في درجة حرارة كم؟ 18 أو 20، أنت تطلعي برا درجة الحرارة كم تكون؟ طبعا عالية
0: 40.
1: ففهمتي هذا الفرق أحيانا هو اللي يسبب لك هذا الكسل الصباح، ما تحسي نفسك نشيطة لأن في فرق كبير في درجات الحرارة، فالجسم أيضا يدخل في صدمة. ولكن رغم أننا نحن عارفين المضار، لكن لا لا لا لا لا لا،
0: تبين تقنعين أن ننام بدون مكيف؟
1: صراحة لا لا لا
0: مستحيل.
1: شوفي إذا نمنا بدون مكيف الأضرار بتكون أكثر، ضيق نفس، اختناق،
0: كتمة يعني
1: حساسية في الجلد
0: بالضبط كل شيء. لا يعني ما حد ينام بدون مكيف، ولكن يعني انه مثلا من الحلول خلينا نقول ممكن انه احنا اول ما تفتح عينك يعني انه تصحي تحاول تسكري التكييف
1: او ما يكون مباشره تحت يعني يضرب في الراس،
0: ما تكون نايم على طول تحت المكيف، او انه مثل ما قلنا اول ما تقوم على الاقل تسكر المكيف لما انت تخلص امورك وكذا وتتجهز يعني، وتكون طالع خلاص البروده شويه خفت، مش بديك البروده القارصه مثل ما قلت تطلع على طول في حراره شديده. فالله يحفظكم ويسلمكم ان شاء الله من كل شر مستمعينا الاحبه. وما يحتاج نسألكم إذا كنتوا يعني كيف وضعكم مع المكيف، لأن أتوقع حتى مكيف السيارة أنتوا عندكم ضرائب معاها في فترة الصيف.

0: ديا صافي سنت صاف حدو قتله
1: دا مش دا دي مش مش
2: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
1: هلا أحب هلا أبأل.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
5: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
6: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
7: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: عام من
1: معلش
0: بداية الساعة 7
1: وأنا كنت مسكرة اللي
0: يلا ما عليه تحصل بداية الساعة 7 إذن من استديوهات هلاف أم صباح الخير. وواضح طبعا أن نحن أيضا معانا تونا صباح الخير صباح النشاط
1: صباح
0: اللي جالسين كذا نتنشط معاكم أكيد في تفاصيل الأربعاء الجميل اللطيف على قلوبنا وقلوبكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله يكون يوم كذا خفيف وتنجزوا فيه الأعمال أساس أنه بكرة يعني الخميس فالجو يكون هادي شوية في المؤسسات
1: في المؤسسات شوية في الطرقات أيضا أتوقع الأوضاع تكون أهدى إلا البعض يعني يحس أن الزحمة ما تجيهم إلا على نهاية الأسبوع وكأن الناس ما تتذكر مثلا أشياء معينة معاملات معينة تخليص أمور معينة إلا في نهاية الأسبوع وفي الساعات الأخيرة من الدوام ووقت العمل فشوي ضايقهم هذا الأمر لكن معلش كل واحد وظروفه يا جماعة لازم يعني مثلا نقول نعطي الناس أعذار لأن ما نعرف إيش ظروفهم وإيش اللي ممكن يمروا فيه طوال الأسبوع. عموما شذا يقولش واحدة من الدراسات تعرفين إن دقيقة واحدة من الغضب تضعف جهاز المناعة لمدة 5 ساعات متخيلة أنت
0: دقيقة واحدة فقط
1: من الغضب
0: ما بالش اللي طول
1: يأثر
0: الوقت هو بس اللي معصب ومتضايق وأي شيء ممكن ينرفزه ويعصبه ويضايقه.
1: لا حقيقة الموضوع يعني خلينا نقول أصعب مما إحنا ممكن نتخيل أو نتوقع بس يمكن البعض يلاحظ أنه هو أصلا لو عصب شوي أو ضايق يحس كم ساعة وهو أصلا خلاص
0: طاقته صفر باختصار طاقته تكون صفر يعني يحس فعلا أني أنا أهدرت طاقة وهذاك اليوم لا نوم يكون زين لا تحسي حتى دقات قلبه تكون كذا ما طبيعية
1: حقيقي.
0: سريعة بطيئة
1: بالضبط هي هذه
0: دقيقة واحدة
1: من الغضب هي كافية لأنها تضعف الجهاز المناعي لمدة 5 ساعات. الدراسات أثبتت أن هذه الدقيقة الواحدة من الغضب كفيلة بإضعاف جهازك المناعي لمدة تصل إلى 5 ساعات لأن الغضب ما يؤثر فقط على نفسيتك بل يحفز استجابة الجسم للتوتر فراح يرفع هرمونات الضغط اللي هو الكورتيزول ويسبب التهابات تأثر بشكل مباشر على صحتك البدنية ووظائف قلبك فحاولوا أنكم قد ما تقدرون يا أحباب تحافظون على هدوءكم لأن صحتكم أولوية إيش ما كان وإيش ما صار صدقوني يعني بعدين تحس انه مش ساويه
0: ما يستاهل وما يسوى قدام صحتك
1: بالضبط
0: بس قدام طبيعتنا كبشر يعني احيانا نفعل من بعض الامور الشاطر عاد اللي يعرف انه ما يدخل في اي اشياء ممكن هو يعرف نفسه انه مثلا انا شخصيه ما تتحمل او انا شخصيه اتنرفز واعصب احاول كثر ما اقدر ما استهلك طاقتي في اي شيء ما ادخل في اي نقاشات ما يعني حتى لو كان الموضوع يمكن تشوفه انه مثلا والله ما يسوى موضوع بسيط مستحيل اعصب منه بس انت تعرف نفسك اذا دخلت في نقاش معين مثلا ممكن تتنرفز يا اخي بلاها الامور اللي انت تقدر انك تسيطر عليها يعني سيطر على نفسك. نحن ما نتكلم عن الامور الخارجيه اللي ممكن احيانا تصير للانسان يعني خلينا نقول خارج عن سيطرته ممكن تنرفزها ممكن تعصبها
1: بالضبط يعني انت احنا قاعدين نتكلم انه دقيقة واحدة ممكن تضعف الضعف جهازك المناعي فتخيل الناس مثل ما قلت الشخصيات العصبية واللي غضبانة طول الوقت واللي متوترة طول الوقت هذا ايش بيكون الوضع عنده ايش يعني صحته ونفسيته صحته النفسية وصحته البدنية كل شيء ترى يكون متلخبط على فكرة ومش فقط هو قاعد يضر نفسه حتى الناس اللي حوالينا يعني أهل بيته يتوتروا لما يوصل عياله ممكن يكونوا مفزوعين مثلا منه أو منها سواء كانت أم أو كان مثلا أب وعنده هذا يعني من الشخصيات اللي دائما كذا غاضبة أو العصبية عشان كذا يعني نقول دائما انه يعني حتى في القرآن الكريم وبالأحاديث احنا دائما نركز على هذه المسألة مسألة ان الواحد يعني كيف ممكن يكتم الغيظ وكيف ممكن ايضا يعني يملك نفسه عند الغضب فدائما نقول الناس اللي عندهم القدرة انهم فعلا يملكون غضبهم ويحبسونه هم ما راح يندفعون انهم ينتقمون او انهم يسيئون لاحد، رغم انه ممكن تكون عندهم قدرة على هالشيء، ولكن فكر دائما في صحتك، لان مثل ما قلنا صحتك هي اولوية، الباقي راح يصير بعدين وينحل بعدين. فدقيقة واحدة من الغضب راح تسوي لك مشاكل في جهازك المناعي لخمس ساعات.

0: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريال عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: إيش لو هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع؟ تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900 900. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إذن بنروح معاكم مستمعين على التحديث المروري في صباح اليوم 7:17 دقيقة بالسيدو هلا اف ام. ووقفتنا راح تكون بداية مع طريق مسقط السريع، وراح تصادف الازدحام في هذا الوقت تحديدا في منطقة الرسيل فقط، ومن بعدها ان شاء الله راح تكون اموركم طيبة الى نهاية الخط السريع. راح نصادف ايضا شوية ازدحام وكثافة مرورية. اما بالنسبة لطريق السلطان قابوس فالازدحام في هذا الوقت من الحيل الشمالية بالاتجاه لمسقط سيتي سنتر راح تكون ايضا الزحمة اكثر، وبرج الصحوة وخاصة القادمين من طريق مسقط السريع باتجاه برج الصحوة فراح نصادف ازدحام عند برج الصحوة. ايضا بالنسبة لشارع العام فراح نصادف ازدحام بحكم تحويلات تحت جسر الخوير بالاتجاه الى مدينة السلطان قابوس. اليوم نلاحظ ايضا في روي اشوف في ازدحام في هذا الوقت تحديدا، ايش الاسباب؟ يعني تقريبا في شارع البرج راح تصادفوا ايضا زحمة وكثافة مرورية. العامرات ايضا بالاتجاه الى مول مارت العامرات راح نصادف في كثافة مرورية وازدحام في هذه المنطقة تحديدا، فهذا اكثر الاماكن اللي فيها ازدحام في هذا الوقت. نتمنى لكم دروب السلام ان شاء الله، والكل يوصل لمقصده بالسلامة.
1: كان معكم التحديث المروري.

إذن مع مشاركاتكم ورسائلكم وتحياتكم الصباحية وعلى موضوع أيضا الغضب، قلنا دقيقة واحدة من الغضب كفيلة أنها تضعف جهازك المناعي لخمس ساعات، فصحتكم أولوية، ركزوا على نفسكم. وأي ما كانت الأمور والظروف اللي ممكن والمواقف اللي مرت فيها واللي بتحصل، لكن في النهاية صحتك أكيد هي الأولوية وهي الأهم، وكلها ينحل على رب العالمين إن شاء الله، لكن مطلوب منك السعي، فمن ضمن السعي أنك أنت تحاول أنك أنت تكتم غيظك وما تعصب وتملك نفسك أثناء الغضب. صباح يكتمل دائما بحمد الله على كل شيء، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباحكم خير، كيفكم؟ إن شاء الله أموركم تمام. تابعتكم نوف الجابرية، على طاري موضوعكم، كنت فعلا عصبية وأزعل من أي شيء، بس الحمد لله تغيرت كثير وصرت لما أعصب أمسك نفسي وأستغفر وأكون أحسن والحمد لله. اللهم لك الحمد، عرفت كيف تتعامل مع الغضب يا نوف، ربي يسعدك إن شاء الله، وكل شيء أكيد راح يمر، وكل مر سيمر مثل ما يقولون، وما في شيء راح يخلينا نوصل للغضب والعصبية إلا إذا كانت يعني كذا شاء الله مرة وخلاص بتعدي. صباح الورد، اليوم يوم مميز، حبيت أهني ولدي حبيبي عمر وأقول له عيد ميلاد سعيد عليك يا حبيبي، وإن شاء الله يعطيك العمر المديد بالصحة والعافية. اللهم آمين. أم عمر وملاك العمر كله إن شاء الله لعمر، وتفرحي فيه وفي نجاحاته وفي إنجازاته بإذن الله تعالى. تزفي معرس بعد.

طيب هنا بعد معنا مشاركة من غير اسم، يقول القول بأن دقيقة واحدة من الغضب تضعف المناعة لمدة 5 ساعات وهي عبارات منتشرة لكن مو مستند على دليل علمي يثبت على هذا الرقم. يعني أنا الرسالة اللي واصلة هذه، هذا حد سأل شات جي بي تي، أنا عارف طريقته يوم هو يرد. فالمعروف أو ما يعرف العلم هو أن الغضب والتوتر الحاد يرفعان هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهذه التغييرات ممكن أنها تأثر على بعض ومؤقتا على بعض وظائف الجهاز المناعي، لكن حجم التأثير ومدته يختلف من شخص لآخر. طيب هذا هو، في واحد ما فارقة معه، وفي واحد بالمقابل ممكن يعني نفسيته تتعب ويأثر على جهاز المناعي. طيب يقول الأهم من ذلك، الغضب المتكرر أو التوتر المزمن هو ما يرتبط بشكل أوضح بزيادة قابلية الإصابة ببعض الأمراض وتأخر التئام الجروح واضطراب وظائف المناعة مع مرور الوقت. أما نوبة غضب قصيرة لدى شخص سليم فمن غير المتوقع أنها تسبب لضعف كبير أو طويل الأمد في المناعة. فليش نغضب؟ الفكرة الأساسية لا تغضب وخلص، عشان صحتكم النفسية وصحتكم البدنية. عموما شكرا على المشاركة. أيضا معتز السعيد مصبحين عليك بالخير، صباح الخير لي أبو عمان، وتحياتي لي يعقوب السيابي، أبو إياد الشيادي، ومحمد المنصوري. هي الرسالة نفسها كل يوم، تحياتنا لك يا أبو عمان. وسالم العاصمة أيضا مصبحين عليك بالخير، كن جميلا في كل شيء، صداقتك، حبك، أخلاقك، تعاملك، لست ملزم بأن تسعد الجميع لكن حاول أنك ما تؤذي أحد، فأرواحنا خلقت لفترة من الزمن وسترحل. لكم طولة العمر إن شاء الله يا رب. العاصمة شكرا على المشاركة. صباحك ورد وفاء، تو طالع من البيت، عسى ما فاتني شيء، وكان الموضوع عن الغضب. والله أنا يومك هذا يا وفاء ما تغيرت، حاولت بكل الطرق بس العصبية ما تروح. أميرة تقول بس جاري المحاولة، عسى الله يوفقنا. أهم شيء نية المحاولة موجودة، وإن شاء الله على نياتكم ترزقون، وربي بيسر الأمور. والواحد كل ما شوية يكبر ترى في العمر يبدأ يعني يترفع عن بعض الأمور، والأشياء اللي كانت تتعصبنا وتضايقنا وتخلينا ندخل في نوبة توتر وغضب وإحنا في العشرينات، مش نفسها في الثلاثينات، مش نفسها في الأربعينات، ومش نفسها في الخمسينات وإحنا رايحين. أتوقع كل ما نكبر شوية راح نبدأ نهدأ. ويوم سعيد إن شاء الله يا أميرة، ليش بتوصلي بالسلامة. أنا ما أبي أغضب علشان ما تطلع لي تجاعيد، هذا يعني إيش أقول، هذا هو الصح بعينه. ما أعرف الرسالة، رسالة ندى أتوقع. أيوة ندى أنت صح الصح، يعني على الأقل إذا ما بتفكرين في الجهاز المناعي، في الصحة البدنية ولا النفسية، فكروا في تجاعيدكم. ترى كثرة يعني الغضب والعصبية والتوتر فعلا تسوي تجاعيد، فليش نكبر نفسنا بسرعة؟ نحافظ على جمالنا ورونقنا والنور بدل ما نروح ندفع فلوس على البوتكس. وصباح الورد، أحب أهني ولد أخوي علي حسن حبيب لعيد ميلاده اليوم. وموضوع الغضب يعني يخف مع الكبر في العمر، هذه ما لحظة هذا اللي لاحظته مع نفسي. أبو أحمد صباحك خير، بالضبط نفس اللي قلته قبل شوية بالضبط، أن الواحد كل ما يكبر يهدى، بس يقولك في ناس لا، كل ما يكبر يزيد بهم، ولكن الأغلب خلنا نشوف يعني النص المليان أنه الواحد يهدى. ومود عمان يقول أحيانا في أمور تستاهل أنك تغضب عليها، أحيانا إذا تكرر نفس الموقف طبعا فأغضب، بس اليوم الثاني كأنه ما شيء صار. كانت آيتني عطسة يا جماعة وطارت. لنروح فاصل عشان الواحد ياخذ راحته ويعطس براحته.

بودكاست أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen. يلا هالمرة من صباحكم عماني، دام إن كم رسالة جايتنا اليوم عيد ميلاد الشباب الحلوين الصغار، عيد ميلاد عمر ولد أم عمر وملاك، وأيضا عيد ميلاد علي حسن.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM
1: مزاجك بالعربي.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: عندك شيء مميز؟

0: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب بوجه عام على بقية المحافظات، مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: إذن مستمعينا مع مشاركاتكم ورسائلكم، وكنا نتكلم عن دقيقة واحدة من الغضب وإيش تسوي في جسمك وإيش تسوي في نفسيتك وكيف تأثيرها أيضا عليك. فنشوف ونكمل مع المشاركات. مساء الخير. أوكي لا مش هذه المشاركة، هنا عندنا مساء الخير. إيش صباح الخير. أنا أكثر واحدة هادية، ما أعرف أعصب لدرجة يقولوا باردة ومسهلة كل الأمور، الدنيا ما تستاهل أعصب وأنازع وأقصر من عمري. أنا أمس كنت أتكلم سبحان الله مع يعني واحدة وكنت أقولها أن يمكن أكثر شيء صاير شدني في الشخص اللي عنده برود أعصاب. يعني تعرفي هذا اللي ما شال شيء من الدنيا، تعرفي لا اللي تشوفيه في النقاشات ساكت، ما اللي تشوفيه يستوي برع اللي يستوي وهو ساكت.
1: شاري راحت
0: ايش فيكم تو؟
1: شاري راحت دماغه،
0: راحت باله. هذا الانسان ما شاء الله عليه، يعني اغبطك صراحه
1: حقيقي.
0: اغبطك
1: ترى. قلنا الانسان يعني في النهايه الواحد كيف يقدر فعلا يكتم غيظه وكيف يقدر يملك نفسه يعني في وقت الغضب. وسبحان الله يعني في ناس يمكن خذت وقت طويل لمن هي وصلت لهذه المرحله، زائد مثل ما قاعدين نقول قبل شوي انه احيانا ترى توصل لهذه المرحله مع التقدم في العمر. يعني الاشياء اللي تنرفزك كانت وممكن ضايقك وتتحسسين وتنفعلين منها في العشرين غير لما تكون في الثلاثين غير لما تكون في الاربعين،
0: وممكن اطباع احيانا يعني احيانا طبيعه الشخص، يمكن هذا اكثر جانب انا شويه مقتنعه فيه، طبيعه الشخص ونفس الشيء البيئه هو اللي تربى فيها.
1: صحيح.
0: اذا بيئة كذا ما شاء الله عليهم
1: لعلاعة
0: حامين تشوفي حامي، إذا بيئة باردة فؤادهم بارد يعني
1: ماخذ الأمور بسهالات. مثل ما قلتي يعني فعلا،
0: ولا ياخذوا أشواغندا تو يمكن على الترند،
1: ممكن بس ترى كثرتها قالوا
0: سبب الزهايمر.
1: مش الزهايمر، لا عاد لا تقولي
0: لا لا كلام. لا سبب الزهايمر. أنا قارية على انك كثرتها تسبب الزهايمر.
1: ايوه انا لا يعني هذه المعلومه ما اعرفها بصراحه، بس يعني كانه خلاص كثرتها لما انت تعود نفسك انك ما راح تنام الا بالاشواغندا هذه مثل ما تقولي يعني راح يسبب ادمان اول شيء، انك بتعود جسمك انه لا، وبعدين اصلا ممكن جسمك يوصل لمرحله انه تعود اصلا عليها، فاحيانا تاخذها ما تاخذها خلاص ما عاد في فايده
0: لانه شيء عكس طبيعتك في النهايه.
1: صحيح. تحس انك قاعد تلزم نفسك على شيء يعني مال بالغصب، ابهدي نفسي. ترى احس اذا المخ مشوشر يعني الجسم ما راح يكون مرتاح اصلا، يعني انت مسوي نفسك انك انت هاديه وساكته
0: ظاهريا
1: مخش شغال،
0: يمكن ما هي تشتغل على المخ، يعني تخلي من المخ الموضوع يبدا، ولا كيف الفكره ما اعرف. انا صراحه ما جربتها،
1: انا جربتها يومين يمكن وخلاص
0: خاف اتعود عليها وبعدين اصير ما انام واصير يعني احس الوضع شوي لا تعودتي عليه.
1: بس شوفي انا ما كنت مجربتها على الترند وانها ترند وكذا، لا لا يعني انا يعني جربتها في فتره كنت حاسه انه فعلا الامور ضغط وكذا، فقالوا ان هي تهدي وراح تساعد على النوم وكذا، فهمت اي انه عشبه ومن غير وصفه طبيه فتحصليها بالصيدليه فممكن انك انت تاخذيها، فقلت انه ما فيها وصفه طبيه وده منه، فيعني الموضوع بسيط ممكن فعلا من الاعشاب والاشياء هذه. الناس ما يقولك شربيلش قبل النوم ما اعرف ايش بالضبط، انزين كليلش كيوي يساعد ويحسن النوم، وفا انه الاشواغندا من نفس الشله يعني الفكره كانت على كذا.
0: بس يلا زين انك ما تعودتي عليها.
1: لا لا لا
0: لان اللي يتعود عليها يعني ممكن يكون عاد صعب ينام بدونها ويتعود. صحيح. وهي تعتمد ايضا وفاعله على حسب الكميه اللي الواحد ياخذها،
1: ممكن ياخذها بعد.
0: يفضل دائما للشخص اذا ما محتاج للشيء واذا ما في طبيب
1: يبتعد.
0: فعلا انه مثلا نصحب شيء يعني يفضل
1: ما في احتياج طبي يعني الموضوع
0: عن الموضوع وبلاها.
1: ومثل ما قلت لك المسألة أحسها أنا بالنسبة لي كلها في المخ، أنا ممكن أقنع نفسي

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماماً كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

اتصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 22009004.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: قل تم.
2: تم.
1: اليوم كلنا بنتجمع في بيتكم.
2: حياكم الله البيت بيتكم طبعا. لكن وش صاير؟
1: انت ما عندك فايبر مال اريد وقنوات بي ان سبورت؟
2: ايوه.
1: نبغى نتابع المباراه القويه بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظه.
2: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريدو.
3: احصل على باقه تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريدو. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريدو، طور عالمك.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
6: أريدو، طور عالم. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدم لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر، تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: شكرا شكرا حبايبي.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي. لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو. طور عالم.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: على اف ام.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: التحديث المروري واخر مستجدات الطرقات، نشوف كيف الوضع وكيف الامور. طريق مسقط السريع اموره تمام وفي انسيابيه في الحركه، فقط تبقى كذا زحمه بشكل متوسط الى انه في انسيابيه يعني في الحركه، فالامور تمام. جارع السلطان قابوس قبل دوار برج الصحوه وبعد دوار برج الصحوه في ازدحام، عندنا قبل دوار الموج ايضا مزدحم. أشوف أن نفس الشيء وانتوا راجعين من جسر الخوير، طبعا هذه الفترة بسبب التحويل الموجودة في الجسر، فعلشان كذا في ازدحام. أما باقي الطرقات فأمورها تمام. نتمنى دروب السلامة لكم، طمنونا عنكم كيف أحوالكم وين وصلتوا. ناخذ علومكم أكيد والمشاركات والرسائل على الواتساب.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

مستمعين من صباحكم عماني، وبعد ما تعرفنا معاكم على حالة الطرقات في هذا الوقت وساعتنا الثانية الساعة 8:19 باستديو هلا اف ام. صباح الخير على الجميع. ابو فاطمة الكلباني درب السلامة، نتمنى لك اياها ويصبح علينا بالخير مع هذا الفيديو اللي راسله على الواتساب. ايضا نقول صباح سعيد على ام سعادة، يسعد لنا صباحك يا ام سعادة. وفاء زونة تقول ابتسم في الحياة جميلة، والامتنان لما نملك يضاعف من سعادتنا. كيفكم بنات اليوم؟ عندي فرحتين، فوز اسبانيا اولا وعيد ميلادي ثانيا، فحبيت اهني نفسي بهذا اليوم، وعسى ايامي كلها هنا وسعادة مع اهلي واحبابي. من وفاء نبيل عدزون، يسعد لنا صباحك يا وفاء. ويعني نقول عيد ميلاد مميز اذا هذا العام، اذا انت يعني من مشجعين اسبانيا، فهم عطوك اياها هدية عيد ميلاد كذا انهم فازوا في المباراة وراحوا على المباراة النهائية. العمر كله يا رب ان شاء الله في الفرح والسعادة والهنا، وعام سعيد باذن الله تعالى.

0: أريد باور عالم. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تبغي إعلان التواصل من كيل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلا أف أم.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: الصيف استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكسفاجن. تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
4: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
5: بابا عندي ميتينج أونلاين.
6: تكفى يا تقراسي، عندي مكالمة مهمة.
3: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة.
7: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايت تي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
3: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
7: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: فمكملين معكم مستمعينا ومع مشاركاتكم ومع الرسائل أكيد في مشوار صباحكم عماني. فكنا نسأل كيف أموركم اليوم مع الطرقات، يقولوا نحن بس نبغى نعرف متى خلاص الزحمة عاد تخلص، لأن والله تعبت دايما أطلع وأقول اليوم خلاص ما في زحمة وأتفاجأ. لا هو نحن خلونا نكون متفقين إنه يعني
1: الوضع أرحم.
0: أيوة قلنا الوضع أرحم، زائد لا تنتظروا تو إن تكون ماشي زحمة أبدا. يمكن شوفي يمكن على شهر ثمانية
1: تحسي،
0: لكن نحن ويش نسوي؟ أنا وفاء لا مأجزين ولا شيء، جالسين
1: استمتعوا
0: معاكم يعني راقب الوضع
1: بالضبط. يعني إذا عندكم مجال وتقدروا يعني أجلوا الإجازة حق أول تسعة يا جماعة، أو يعني من يرجعوا
0: تذكروا بس هناك كيف الوضع وبتعرفوا أن هذه الزحمة،
1: تعالوا نصدموا. نعم أنه والله
0: هذه نسميها زحمة
1: بركة.
0: هذه ما زحمة. وبعدين بذكركم بقولكم تحيدوا يوم كنتوا في الصيف
1: تقولوا
0: أن زحمة. إنزين وفاء خلينا نروح لكذا سالفة مع المستمعين عن الأشياء اللي المفروض نحن كلنا نتخلى عنها. إيش هي؟ أول شيء الحاجة إلى السيطرة، أنك تحاول تسيطر على كل شيء في حياتك، على كل شخص في حياتك، هذه أنت راح تتعبك نفسيا.
1: صحيح.
0: بلا جدوى. الارتباط بالماضي نفس الشيء، محاولة إرضاء الجميع لأن هذا شيء يعني أشبه بالمستحيل. أنك تهتم بآراء الآخرين فيك. كل شخص في الحياة يعني لك ولا ما يعني لك، يقال لك كلمة أو رأي عنك أنت يأثر فيك. مقارنة نفسك بالآخرين، الخوف من الفشل والتوقعات غير الواقعية. يقول لك خفف الأشياء اللي تثقلك علشان تعيش بسلام. يعني لو تلاحظي هذه الأشياء كلها يعني أنت مالك سيطرة مباشرة عليها، فأنت
1: فعلا
0: المفروض أنك تتخلى عنها وما تكون مرتبط فيها أو تكون كذا موجودة في حياتك، على أساس تقدر أنك أنت تعيش بخفة براحة مرتاحة
1: على الأقل. فعلا فعلا يعني الواحد يركز إيش الأشياء اللي بإيدي اللي أنا أقدر أتحكم فيها واللي يعني سيطرة فيها، وإيش الأشياء اللي خارج سيطرتي. ويعني فهنا ممكن لما تستوعبين أن أنا إيش الأشياء اللي أقدر أفصل فيها فراح تخفي فعلا على نفسك فعلاً. شوية
0: يقول ليش التخلي ما يعني أنك أنت يعني استسلمت. التخلي لا يعني الاستسلام، لكن أنت لما تتخلى دائما تتوقف عن استنزاف نفسك في أمور ما تقدر تتحكم فيها. أذكر زمان يعني في صورة انتشرت، بوست انتشر، أتوقع أنه مار عليش، أنا من يومها يعني أي شيء أبى أني أتخلى عنه، شيء ما له لازمة يعني مثلا في الحياة وحسني تمسكت فيه بزيادة، موضوع شيء مثلا صفة شيء قلق أيا كان بتخلى، أتذكر ذا البوست سبحان الله كان ماسك حبل يعني بيد بقوة. إنزين فحاطين يعني هم في الصورة إنه جزئين، الجزء إنه يعني ماسك الحبل بقوة والجزء لما تخلى عن الحبل، فهو فاتح الحبل يده متقرحة من كثر ما
1: هو
0: متمسك. ما عليش صح من كثر ما متمسك بالحبل. فيقول لك أنت أحيانا لما ترخي يدك
1: ترى بتريحها شوي،
0: بتريحها يعني هذا الشيء ما يأذيك أنت كثر ما أحيانا لما تتمسك بالشيء ممكن يدك. فسبحان الله أتذكر هذه الصورة تجي في بالي وأنا متأكدة أنه
1: بتهون.
0: مر عليكم أن فكرة أحيانا تتمسك بالأشياء وتتمسك بالأمور اللي حوالينك تكون مؤذية
1: بالضبط
0: أكثر من
1: أو تحس أنك أنت خلاص يعني ما تبي تقتنع، تبي اللي أنت تبي هو اللي بس يصير وما تفكر عن كأن الحياة والدنيا يعني راح تكون واقفة على يعني هذا الشيء اللي أنت مثلا تركض وراه ومتمسك فيه. مثل ما نقول أحيانا ممكن تكون علاقة مؤذية، أحيانا ممكن يكون يعني مكان أو مقر عمل قاعد يتعبك وياخذ منك الكثير،
0: طبع أي
1: بالضبط
0: شيء.
1: أشياء كثير تحس أنه لا أنا يعني في ناس مثل ما نقول تفكر بردة فعل الآخرين اللي موجودة في حياتها، المجتمع، أنا أهلي أخواني زوجتي أمي وبي إيش بيقولوا عني لو أنا مثلا تخليت عن هذا الأمر أو طلعت من هذا المكان أو صار أي شيء. فتحسن مو علشان هو مرتاح باللي متمسك فيه،
0: صح،
1: هو عشان اللي حوالينا ما حد يجي يسمعه
0: فعلا.
1: ما هذا اللي بغيته، ما هذه الوظيفة اللي تمنيتها، ما هذا يعني مثلا العلاقة اللي انت بغيتها، فعشان ما يسمع فيتم ضغط على نفسه متى نرتاح. حيل
0: ما في أحد مرتاح.
1: أوه.
0: كل واحد مع همه على قده. وأعرف يعني كيف دخلنا في هذا الموضوع بس يلا شوفي، فنحن اليوم نسأل المستمعين إيش الشيء اللي تحس نفسك تبى تتخلى عنه. طبعا نحن ما نتكلم بس أشخاص وعلاقات وغيره، لا، صفة فيك، طبع، أمر أنت تفكر فيه، صفة فيك أنت ما حابينها. فنحن قلنا أن في أشياء لازم تتخلى عنها، الحاجة إلى السيطرة، الارتباط بالماضي، محاولة رضاء الجميع، أنك تهتم بآراء الآخرين، تقارن نفسك بالغير، الخوف من الفشل، والتوقعات الغير واقعية.

0: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776 62 62. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: أفضل لكل الناس.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: على اف ام.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
2: إذن مستمعين حالة الطرقات من استديوهاتها لأف آم نشوف أبرز التحديثات في هذه اللحظات، ويعني طريق مسقط السريع أموره تمام، انسيابية في الحركة، وشارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع، الأمور صارت الحين تمام، فقط تبقى الزحمة في جسر الخوير نفس ما قلنا بسبب التحويلة. باقي الأمور وباقي الطرقات سواء الداخلية أو الشوارع الرئيسية أمورها تمام وفيها انسيابية في الحركة، فأهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل.

0: فرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2800-9004.
0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: أهلا فيكم إذا مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، ومستمرين في تفاصيل أكيد مشوار يوم الأربعاء وفي ساعتنا الأخيرة، وكل يوم ضيف مختلف. اليوم يعني ضيفتنا من السلطاني، من مستشفى السلطاني، والحديث عن موضوع مختلف بإذن الله مع سندس سعيد الفهدية، ممرضة الغسيل البريتوني. وحديثنا اليوم عن الغسيل البريتوني وتفاصيل أكثر أكيد عن هذا النوع من الغسيل. أهلا وسهلا فيش، نصبح عليش بالخير.
1: صباح العافية أهلين، شكرا.
0: يا هلا ومرحبا. إذن بداية، إيش هو الغسيل البريتوني وكيف تشرحي يعني للمستمع وللمريض أيضا بطريقة مبسطة؟
1: نعم، الغسيل البريتوني طبعا هو إجراء منزلي، وهذا اللي يميزه، إجراء منزلي لمرضى الفشل الكلوي، يشابه في النتيجة مع الغسيل الدموي، لكنه يختلف في صحة المريض واستقلاليته وكذا. طبعا هذا الإجراء يعتمد على الغشاء البريتوني الموجود في البطن، هو نوع من البطانة. هذا النوع من الغشاء يعمل كفلتر أو مرشح، أو نحن نحب نقول لمرضانا يشتغل كأنه مشخل، نحن بالعمان نقول. فهذا النوع من الغشاء يرشح طبعا هو السموم والسوائل الزيادة والفضلات، ويطلعها من الجسم لمرضى القصور الكلوي.
2: يعني نفس ما ذكرت، يمكن الغسيل الدموي سندس، فإيش الفرق بينها تحديدا بين الغسيل الدموي؟ بإيش يفرق؟
1: نعم، الغسيل البريتوني طبعا نفس ما أسلفت سابقا هو غسيل منزلي. بالنسبة للغسيل البريتوني هو المنزلي، الدموي طبعا في مراكز الغسيل. الدموي يكون مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، بينما البريتوني يكون غسيل يومي. نفس الشيء الغسيل البريتوني طبعا في يدعم الاستقلالية، استقلالية المريض بشكل أكبر. المريض طبعا يكون في منزله، في راحة منزله، وهذا جدا ممتاز، يقدر يقوم بكل نشاطاته اليومية. بعد الغسيل البريتوني المريض يكون في نوع من الراحة، لأنه هذا النوع من الغسيل غسيل لطيف، نحن نسميه جنتل دياليسيس، فما يكون في إجهاد للمريض من بعد الجلسة، عكس الغسيل الدموي يكون في بعض من الإجهاد للمريض.
2: يعني عادة هو بنفسه يعمل هذا الغسيل يعني، ولا لازم يكون معاه شخص مرافق أو أنه حد يعني يقدم له الرعاية؟
1: نعم، هذا النوع من الغسيل غسيل طبعا ينعمل عادي بنفس الشخص. عندنا ما شاء الله نحن مجموعة كبيرة من المرضى يسووه بنفسهم، لكن يتطلب طبعا الدعم الأسري. بالنسبة لنا نحن هذا واحد من أهم نحن نسميه الكرايتيريا أو المعايير، إن الشخص عنده اللي هو الدعم الأسري، على أساس إنه يكون الموضوع سلس، لأنه هذه حياة يومية، الإنسان يعني بيسوي كذا ولا كذا يوميا، فزين لما يكون معه الدعم الأسري يكون يشجعه.
0: أنتوا يعني بالعادة في المستشفى تعطوهم مثل يعني خلينا نقول كذا تعليمات عن الغسيل البريتوني؟
1: نعم.
0: ولا هي الموضوع بس إنه لا إبرة ومثل السقاية تكون وخلاص؟
1: لا، هي أولا هي قسطرة تنعمل في البطن، لأنه إحنا قلنا بطانة البطن. وطبعا هو لا، نحن ندربهم لمدة أسبوع كامل، وإذا احتاجوا طبعا نزيد. فنحن نقيمهم، المريض لما يكون مستعد تماما إنه يرجع البيت ويعمل هذا الغسيل هو وطبعا أهله أو ذويه، إنزين خلاص نرخصهم ونعطيهم كل الأغراض والأدوات وكذا والصلاحية إنهم يعملوا في البيت.
0: والعلاج هذا موجود من قبل ولا تم اكتشافه حديثا؟
1: لا، هذا العلاج موجود قديما.
2: يعني من العلاجات القديمة. طيب يعني إذا هو مثلا بيستمر على هذا الغسيل مثل ما قلتي بشكل يومي مثلا بالبيت، فهو نفس المريض هل راح يحتاج لغسيل دموي يعني من ضمن خطة علاجه؟
1: لا، هو مرضى القصور الكلوي طبعا ينعرض عليهم هذا النوعين من الغسيل، الغسيل الدموي والغسيل البريتوني، وعليه هو يختار إيش اللي يناسبه، إيش اللي يناسبه. وطبعا نفس الشيء نحن نختار وفقا لمعايير الغسيل البريتوني اللي يناسبهم، وهم طبعا موافقين ندخلهم معانا، وغير ذلك طبعا يروح على الغسيل الدموي.
0: من اللي مرشحين ياخذوا الغسيل البريتوني؟
1: طبعا نحن المرشحين أول حاجة الناس اللي هم يحبوا الاستقلالية والمرونة. هذا النوع من الغسيل أنت في البيت تركب الماكينة متى ما تريد وتعمل الغسيل. الشيء الثاني اللي هو المرونة في الوقت، الساعة اللي تريدها، الوقت اللي انت تريده تعمل الغسيل. الشيء الثاني طبعا المرشح اللي هو المرشحين اللي هم مرضى القلب، هذا النوع من الغسيل نفس ما ذكرت سابقا اللي هو الجنتل دياليسيس، ما في إجهاد، للدورة الدموية، ما في إجهاد للقلب، هو مجرد محلول غسيل دموي، غسيل بريتوني دخل عن طريق القسطرة إلى البطن وعمل الفلترة اللازمة وطلع السموم والفضلات، فالقلب ما يتأثر هنا.
0: إيش أخطر شيء ممكن يصير يعني في هذه الحالة؟ مثلا غلطة من خلينا نقول المريض، هل في مرضى شفتوهم إنه يستهتروا ما يسووا بشكل يومي؟ يعني المواقف الخطيرة فعلا اللي ممكن المريض يتعرض لها في هذا النوع من الغسيل.
1: هو هذا النوع من الغسيل قبل لا نحن نختار المريض لازم نختاره بعناية. طبعا المرضى اللي هو نشوف انه ما عندهم التزامية او استمرارية، طبعا نقدر نعرف من ملف المريض او من الدكاترة او من حتى اذا المريض ياخذ على الاقل اذا كان المريض ما ياخذ ادويته، انا اعرف انه في البيت ما بيسوي هذا الغسيل، ما بيكون في نوع من الالتزام دام ما استمر على حاجة بسيطة وهي الادوية. هذه طبعا في الاختيار. بعدين طبعا بالنسبة لاي مشاكل او اي طبعا هذا النوع من الغسيل صح انه في اثار جانبيه اللي هي ممكن تكون الالتهاب، لكن نحن طبعا بالتدريب واعاده التدريب والمتابعه المستمره الالتهاب غالبا ما يصير لمرضانا. لا
0: فعلا ممكن تشوفوا في مرضى ما يلتزموا، يعني انت ممكن يعني هذا في النهايه يعني في صحتك انت. أيوة. ففي مرضى يجيوكم ما يلتزموا فعشان كذا بعدين حولتوهم لغسيل دموي.
1: تصير نعم تحدث في عندنا مرضى ما يلتزموا، طبعا نحن ما نفقد الامل فيهم لانه هذا يعني خساره نخسر هذا المريض، ونفس الشيء ينتقل لغسيل شويه اصعب، فنحن نجلس معاهم ما شاء الله الفريق عندنا الطبي طبعا يجلس معاهم، تكون في عدة استشارات مختلفة إلى ما يتقرر طبعا سواء أنه بيستمر معانا أو أنه للإهمال طبعا ينتقل إلى الغسيل الدموي.
2: يعني عادة سندس الأعمار اللي قابلتيها واللي يعني خضعوا لي يعني خلينا نقول واتجهوا لعلاج اللي هو الغسيل البريتوني،
1: نعم،
2: هل هم مثلا فقط الكبار في السن أو في حالات مثلا سن أصغر فئة شباب؟
1: نعم هذا النوع من الغسيل لأنه غسيل لطيف طبعا مرشحين كل الأعمار فيه، أصلا هو يعتبر كخيار أول حتى للأطفال، بس إحنا نغطي الكبار، فالأطفال اللي يصير عندهم اللي هو الفشل الكلوي يبدأوا لهم غالبا اللي هو أكثر حاجة اللي هو على الغسيل البريتوني. فنحن بالنسبة لنا عندنا طلبة مدارس ما شاء الله يفصلوا الجهاز طبعا ويروحوا على مدارسهم، عندنا ما شاء الله الجامعيين كليات، عندنا موظفين، وعندنا نفس الشيء كبار السن، يعني كل الفئات طبعا مسموحة ما دام انهم يعني شو اسمه ملتزمين وهذه الأشياء.
2: ويتموا يعني مثلا خلينا نقول يعني مثلا خطة علاجية معينة على هذا الغسيل انت تقول بشكل يومي، هل يعني خلاص مثلا نقول طول العمر رح يتم على هذا الوضع، أم أنه هو لا في لهم مثلا يعني خطة علاجية معينة مثلا سنة سنتين؟ يعني ما أعرف لو تشرحي لنا أكثر.
1: أيوة هو غالبا الفشل الكلوي المزمن ما في توقف عن الغسيل سواء الدموي أو البريتوني إلا طبعا إذا المريض خضع نعم للزراعة، هيوة يعني الزراعة هي طبعا بالنسبة لنا الحل الأمثل، ونحن طبعا نشجع مرضانا الحمد لله عندنا زراعة في المستشفى السلطاني ونشجع جميع مرضانا أنهم يخضعوا للفحوصات.
0: في يعني كيف تتم آلية الزراعة؟ لأن أتوقع أنه لازم يكون في تطابق، لازم حد من أهله أو يشوف حد أنه مثلا مطابق الأنسجة وغيرها. أيوة. من التفاصيل. أيوة. الطبية. أيوة. ففي المواقف اللي أنتوا تشوفوها واللي فعلا يخضعوا لعمليات زراعة، يعني في فعلا دعم من أسرهم، في متبرعين، في إقبال؟
1: نعم أكيد طبعا في إقبال، هو من شريحتنا إحنا شريحة مرضانا إحنا أكيد في إقبال، هم أوردي يعني مشوا في رحلة اللي هو الغسيل اللي هو الغسيل اليوم المستمر، فهذا طبعا هم هذا أكبر دعم بالنسبة لهم، فأكيد يكون في دعم بالنسبة للتبرع إذا كان في تطابق. نعم.
0: في قصة كذا تذكريها حد قريب من شخص مثلا تبرع يعني لحد من أفراد أسرة؟
1: نعم عندنا كثير من القصص، عندنا بنت تبرعت لوالدتها بعمر 71 سنة. يعني ما نقول انه لا انا امي كبيرة في السن خلاص، لا هي واجد كانت تحارب يعني، ودائما تتابع ودائما بالاتصالات وتهتم وتشوف الفحوصات المتبقية، ولين الحمد لله ربنا اكرمها وعملت زراعة. وفي كثير من القصص يعني لاخوانهم وبنت لخالتها وكذلك.
2: ما شاء الله. نعم. يعني بس اكيد هي يعني المسألة شوية تاخذ وقت أتوقع سندس، ومثل ما قلنا إن في يعني مثلا اشتراطات معينة إنه يعني أنا ممكن يكون خاطر إن فعلا أتبرع لأم لأمي أو لأخوي، لكن يعتمد أيضا على يعني مثلا فحوصاتي ونتائج فحوصاتي.
1: نعم، هي مرحلة طويلة وفحوصات، وطبعا ما يقصروا زميلاتنا في ودكاترتنا في عيادة التبرع بالكلب المستشفى السلطاني، وهذا واجب صراحة جدا رائع، يعني حتى عمل قوي وجبار.
2: أكيد أكيد يعني يشكر في النهاية عليه، لأن أحيانا يعني نقول في ناس كثيرة ممكن يعني صادفت أو إلا ما شافت التقت بحد ممكن مر بهذه المعاناة. فتمت الأسرة يمكن فترة طويلة وتحاول أنها تحصل مثلا على حد أنه ممكن يتبرع لهم بسبب مثلا عدم تطابق أو يعني البروسس أكيد فيه والخطوات طويلة. أكيد. طيب يعني مثلا خلينا نقول أيضا من ضمن القصص، يعني في مثلا مريض أو مريضة معينة كانوا موجودين سواء على علاج الغسيل الدموي في المستشفى بشكل متكرر أو أيضا على الغسيل البريتوني، ف الحمد لله بعد في سنوات أو بعد فترة مثلا طويلة فعلا قدر أنه مثلا يحصل متبرع وأمورهم صارت طيبة؟
1: الحمد لله. طبعا عندنا الكثير من مرضانا نحن بالخصوص مرضى الغسيل البريتوني خضعوا لعملية الزراعة في المستشفى السلطاني، تابعنا طبعا من بعد الزراعة يكونوا منومين معانا، فتابعنا حالتهم نفس الشيء لما حصلوا الاستقرار الحمد لله، كانوا حتى مستقرين. كان التبرع من أهاليهم طبعا من أقرب الأهالي، والحمد لله من بعد طبعا قبل الرخصة حتى يشيلون لهم قسطرة الغسيل البريتوني ويتوكلوا يعيشوا بحياتهم بشكل طبيعي.
3: بشكل طبيعي تماما تكون يعني الحياة. تقريبا كم أطول مدة يعني شخص غسل عندكم كله بعدين حصل على متبرع؟
1: عندنا تقريبا عندنا 6-7 سنوات في عندنا مرضى، ما يحضرني بالضبط يعني تقريبا 7 سنوات فيه حتى غسيل على كانوا على غسيل سواء بريتوني أو دموي، بس آخر شيء كانوا بريتوني وبعدها انتقلوا.
2: يمكن احنا بعد من الأشياء اللي مثلا يعني نسمعها انه يقول لك ما مشكلة انا بتبرع بكلية وبعيش بكلية واحدة، او انه احيانا حتى من باب المزح في مواضيع وكذا يقول لك انا بقدر اعيش، فعادة يعني المرضى هذا تكون عندهم مشكلة في الكليتين ولا في كلية واحدة وأيضا يحتاجوا للغسيل؟
1: هو لما يكون قصور الكلى غالبا يكون في الكليتين. لما تكون ترى هو الإنسان يعيش بكلية واحدة عادي، فلما يكون خلاص الفشل الكلوي الحاد هذه الكليتين ما قادرات يؤدين الوظيفة بشكل صائب.
3: هل في نسبة كبيرة عندنا احنا يعني في عمان فيها فشل كلوي؟
1: نعم عندنا نسبة كبيرة طبعا، وهذا يرجح لي اللي هو الأمراض المزمنة اللي عندنا، لأنه عندنا احنا عدد كبير من المرضى السكري ومرضى الضغط، فهذا السكري والضغط طبعا يؤدي بشكل مباشر إلى اللي هو الفشل الكلوي.
3: برايش إيش الأسباب؟ يعني هل مثلا خلينا نقول نحن من الشعوب اللي تأخذ مسكنات بشكل كبير، مكملات مثلا غذائية، ولا هو شيء وراثي؟
2: يعني هم يقولش هذا الأشياء
3: يعني
2: ممكن
3: من الله
2: تسبب.
3: ممكن
4: صباحكم عماني
3: شيء وراثي مثلا ممكن يكون أو لا طبيعة مثلا جينية؟ إيش برأيك إيش الأسباب؟
1: في عندنا في أسباب جينية، في طبعا عدد كبير بسبب السكري، لأن السكري سبب اللي هو يأثر طبعا في النظر، يأثر في الأعصاب ويأثر في الكلى، فعدد كبير بسبب السكري وحده هذا. في طبعا اللي هو بسبب الأدوية يصير يحدث. نعم، ففي عدة أسباب لكن معظمها اللي هو الأمراض المزمنة،
3: لأن في أشخاص تستخدم المسكنات بشكل
1: نعم
3: يعني مبالغ فيه. نعم. على أي ألم، على أي شوية صداع، على أي وأنواع من المسكن، يعني أول شيء يبدالش بالمسكن الخفيف.
1: نعم.
3: خاص يتعود عليه بيروح ليش على الأثقل والأثقل.
1: نعم فعلا صراحة هو يبغى له شوية تثقيف أكثر في موضوع استخدام المسكنات بطريقة صائبة، يعني إن الواحد ما يأخذ جرعة زيادة ونفس الشيء ما يكرر نفس الدواء.
2: يعني إحنا أيضا في يعني خلينا نقول الجيل الحالي ونمط الحياة اللي تغيرت، إيش الأخطاء برايك أيضا أنت كممرضة ممكن تشوفينها إحنا نسويها ممكن نكون أصحاء ولكن نتعرض يعني وتصير عندنا مشاكل في الكلى؟
1: هو إذا ما كان السبب جيني طبعا أو السبب شو اسمه يعني من الأمراض المزمنة، ممكن يكون إنه بسبب شرب بعض المكملات الغذائية، بسبب شرب اللي هو بعض الأدوية التي تؤثر طبعا مباشرة في الكلى اللي هي المسكنة هذه، ممكن طبعا تكون الأكل، نوعية الأكل طبعا نفس الشيء تعمل عامل يعني كبير في اللي هو، بس ما تسبب طبعا مباشرة الفشل الكلوي، لكن الإنسان طبعا يحاول إنه بقدر المستطاع ياخذ اللي هو الأكل اللي هو يناسبه طبعا، ما يروح على نحن ما نقول جنك فود على طول، ممكن تسبب له بعدين مستقبلا أي مشاكل صحية.
2: ويقول لك بعد أحيانا المشروبات الغازية أنت وايد تشربون مثلا، يعني هذا الكلام تسمعين مثلا بين الأمهات والعوائل إنه تسبب تسوي لك مشكلة في الكلية وتختار كليتك، فعلى أي مدى هذه الأشياء ممكن فعلا تأثر؟
1: أنت ذكرتيني عفوا بوحدة من مريضاتي، كانت في واحد من المواعيد عندنا في الغسيل، فكانت بنتها تقول شو اسمه عاملتها تقول هي الماما تريد تشرب بيبسي دائما، وحتى الماما يعني واجد نرفزت تقولها يعني ليش تخبريهم. فشوفي بالنسبة نحن لمرضاي، أنا مرضى الغسيل البريتوني، دائما أحث المرضى إنه نحن ناكل طبعا هم عندهم أخصائي التغذية يعطيهم العافية يعطوهم جدول، فأنا أقولهم أنتوا كلوا على اللي يعطوكم إياه وكلوا باتزان. الأكل مثلا اللي مثلا يعني هذا مثلا الغازات، هي تريد مثلا تشرب نص كوب بيبسي
2: خاطرها
1: أعطيها يعني. لكن نحن طبعا ما نشجع بشكل مباشر على هذا الموضوع، لكن يعني لا تخلي عرف خاطرها هذا البيبسي ما بيأثر، لا بشكل
3: يعني
1: مباشر
3: يعني كم من رشفة ما بيأثر عكس يعني
1: هذا أيوة فوادها عاد خلاص عطوها.
3: زين بالنسبة لش إيش أكثر الإشاعات اللي تشوفيها منتشرة على الأشياء اللي تخص الكلى اللي مثلا لا هذا والله يضر، هذا يؤدي إلى مدري الفشل الكلوي وغيرها، وانتي عارف أن هذا ليس له أي أساس من الصحة؟
1: والله هو غالبا يكون في بعض أنواع الوجبات يعني، بس ما شاء الله يعني عادي هم الناس يستغنوا على الوجبات إذا كان هذا الموضوع يأثر. في طبعا نفس الشيء اللي هو بعض الدراسات اللي هو تتكلم عن موضوع اللي هي المكملات اللي هي الغذائية للجماعة هذه لأصحاب الجيم اللي يأخذوهم أنواع بعض أنواع البروتين أو هذه الباودر شيكس اللي يستخدموها ممكن تؤدي إلى نوع من الأثر على الكلى، خصوصا إذا كان المريض ما يشرب أو الشخص يعني ما يشرب اللي هو كمية كبيرة من السوائل،
3: يعني فعلا تأثر إذا كان هو
1: في دراسات نعم. في دراسات نعم في حتى أيوة في دراسات سبب هذا الموضوع،
2: يعني إحنا على حسب ما نشوف لما ندخل في فترة الشتاء
1: نعم.
2: الناس تروح على الأشياء الساخنة تبي تشرب دائما أشياء ساخنة، وبالصيف نبي نبرد على نفسنا ونبي نشرب عصائر كذا، فنكون مثلا فعلا أحيانا مقلين بشرب الماء. وعادة يقول لك ترى اللي ما يشرب ماء، وحتى لو أنت تقول لنا أنا ترى قاعد أشرب شاي قاعد أشرب سوائل وكذا، ان في ناس مثلا ممكن تقولش لا ما له علاقه، ترى اهم شيء في سوائل قاعده تدخل في الجسم، فقله الماء وشرب الماء بشكل مباشر فعلا يعني ممكن يسبب لنا مشاكل كبيره.
1: اكيد طبعا الماء جدا مهم، خصوصا المرضى اللي هو للاشخاص الطبيعيين الاصحاء. طبعا الماء هو لما يمشي عندنا في الدورة الدموية يكون عندنا كمية كبيرة من السوائل، يرشح طبعا الفضلات بشكل أفضل عن طريق يعني البول عزكم الله. فيفضل نعم شرب الماء بالأخص بدون المشروبات الثانية، بس طبعا العصائر وكذا هذا بعد نفس الشيء حاجة صحية في الصيف نعم. نعم.
3: سندس إيش يعني خلينا نقول العلامات اللي الواحد ممكن يشوفها في نفسه يعني فيما يتعلق بالكلى
1: نعم
3: تخليه المفروض أنه خلاص يروح يراجع ويروح المستشفى بشكل يعني فورا؟
1: نعم طبعا الفحوصات الدورية هذه جدا مهمة، خصوصا لمرضى المرضى السكري، المرضى هذه المزمنين عندهم أكيد طبعا هم يعرفوا مواعيد. فالدكاترة لما يشوفوا أنه في دق ناقوس الخطر على القولة طبعا يرسلوا المريض مباشرة لعيادة متخصصة أكثر، عيادة كلى أو طبعا للمستشفيات المرجعية. هذا شيء واحد. عندك الشيء الثاني اللي هو بالنسبة للأعراض، المريض هو عارف نفسه أنه عنده قصور في الكلى بس طبعا ما بدأ على مرحلة الغسيل، إيش هي الأعراض اللي ممكن يحس فيها؟ أول حاجة اللي هي تجمع السوائل تتجمع طبعا، ليش؟ لأنه ما يتم إفرازها عن طريق البول عزكم الله، الكلية ما قادرة تشتغل أو تؤدي وظيفتها بشكل صحيح، فيصير عندنا التورم. ممكن يكون تورم أول شيء في البداية في القدمين طبعا بحكم الجاذبية، بعدين طبعا يحس نفس الشيء بيضيق في النفس، ممكن يكون في تورم حوالين العين، ممكن يعني هذه التورمات تصير. فهذا بالنسبة للتورمات تجمع السوائل. نفس الشيء المريض لما تتجمع عنده السموم تتراكم، السموم ما تطلع من جسمه، يحس اللي هو بالتعب بالإعياء باللي هو اللوعان نحن نقول المرضى، أو مثلا الترقيع، فقدان الشهية، هذه كلها علامات تراكم سموم في الجسم. إذا كان في تراكم بشكل كبير ممكن المريض نفس الشيء مثلا للفوسفور وتراكم كبير ما يطلع من الجسم، ممكن حتى المريض يبدي يحس بالحكة، حكة كامل جسمه. فهذه هي الأعراض. وطبعا نحن نخبر المريض دائما لما تصير عندكم هذه الأعراض على طول بادروا تعالوا الطوارئ، أساس أنه يتم تدارك الموضوع بشكل أسرع عشان وإنقاذ الحياة طبعا أكيد.
2: يعني بالنسبة أيضا للأشياء اللي خلينا نقول تكون كذا يعني ممنوعات على اللي هم مرضى الفشل الكلوي أو اللي عندهم قصور أيضا في الكلى، إيش الأشياء المفروض أنها تكون فعلا يعني ممنوعة عليهم؟ إيش مكان حتى لو من مثلا من ناحية مثلا رياضة، أشياء غير عن حتى مسألة الأكل؟
1: نعم، هو بالنسبة للغسيل البريتوني إحنا عندنا غالبا نحن المرضى بعد الغسيل البريتوني مثلا نقولهم ما تركضوا بشكل كبير، لأن الركض بشكل كبير ممكن يحرك القسطرة اللي هي في البطن. إنزين، الشيء الثاني اللي هو السباحة، لأنه في عندنا قسطرة في الجسم طبعا فهي معرضة للالتهاب، فمثلا السباحة في اللي هي البرك هذه نفس الشيء نمنعها، لأنه نحن ما نعرف هذه كلور من اللي سبح قبلك، موضوع النظافة هذه ممكن تأثر وتعمل التهابات مباشرة في اللي هو مكان البيب أو اللي هو الإكزيت سايت احنا نسميه. نفس الشيء بالنسبة للأكل، هذا الأكل عامل جدا كبير ومعروف طبعا لمرضى الكلى إنهم ما يأخذوا كميات من البوتاسيوم. البوتاسيوم طبعا له أثر مباشر على عضلة القلب. نفس الشيء اللي هو السوائل، تراكم السوائل، يعني يشرب على قدر اللي هو الدكتور أو الأخصائي أو الممرضة يعني يبلغوه. ونفس الشيء يهتم في الأكل على حسب أخصائي التغذية ما يعطيه، يعطيهم دائما سكجول أو كذا تشارت ورقة.
3: يعني إيش المخاوف ممكن خلينا نقول أحيانا في مخاوف عند بعض الأشخاص حتى يمكن يخافوا أنهم يبدأوا الغسيل سواء البريتوني أو حتى الدموي، ففي أشخاص ممكن ترفض يمكن بسبب المخاوف.
1: نعم نعم، نحن من بعد الاستشارات غالبا نحن ما نحصل على موافقة من المرضى، لأن المريض ما جالس يتخيل حياته من بعد الغسيل. أو في بعض المرضى أول ما عرفوا أنه عندهم القصور كذا فهم من هذاك الوقت هم ما متأقلمين وما عارفين، يعني ما عارفين خطورة اللي هو عدم اتخاذ القرار بشكل أسرع. فالمريض يكون رافض وكذا، نحن نعطيهم موعد موعدين بعد أساس أنه نجلس معاهم، نجلس مع أهلهم وذويهم، نحاول نخلي الموضوع شوية أخف، وقع أخف. فبالنسبة للغسيل البريتوني كمخاوف مجتمعية ومغلوطة للأسف، إنه الغسيل البريتوني يسبب كثير من الالتهابات، لا تروح على غسيل بريتوني، أحسن لك تروح غسيل دموي، لأن الغسيل بريتوني يسبب لك التهابات وما تعرف لو أنت في البيت. طبعا هذا الكلام خاطئ وليس له أساس من الصحة. الغسيل بريتوني كمعدل التهابات أقل من الغسيل الدموي طبعا، لأن المريض يسويه في بيته مدرب عليه بالأدوات والتعليمات اللازمة. فهذا النوع من المعلومات صراحة مغلوطة ودائما نواجهها دائما. نعم.
2: يعني هو بالنهاية يكون مثل الجهاز سندس يشتغلوا عليه؟
1: نعم، الغسيل البريتوني هو يجي نوعين اللي هو الغسيل اليدوي والغسيل الآلي. بالنسبة للغسيل اليدوي هو يكون عدة تبديلات في اليوم، المريض يدخل السائل ويطلعه تقريبا 3 إلى 4 تبديلات في اليوم، مدة التبديل الواحد نصف ساعة فقط، 25 دقيقة إلى نصف ساعة وهو جالس. هذا النوع من الغسيل اللي هو اليدوي مريح للمرضى اللي هم ما يريدوا ربطة الجهاز كذا بالمختصر، وإحنا عندنا من هذا المرضى ما يحبوا جهاز جنبهم في الليل، يحبوا راحتهم. النوع الثاني هو معظم مرضانا أمانة اللي هو الغسيل الآلي، يحط جنب السرير الماكينة، ماكينة الغسيل البريتوني، ويشبك القسطرته فيها طبعا بعد التجهيز وكل حاجة والتعقيم، وخلاص يبدأ الجهاز. هذا الجهاز مدته 8 ساعات، اليدوي 3 مرات إلى 4 مرات، 25 دقيقة إلى نص ساعة. بالنسبة للجهاز مدته 8 ساعات بس، طبعا يقدر يفصل للصلاة وذهاب لدورة المياه عزكم الله وعادي، ويرجع ويكمل 8 ساعات، يكمل التريتمنت.
3: يعني في مرونة في التعامل،
1: في مرونة
3: أساس أنه في البيت يكون أكثر.
1: نعم.
3: الوضع استقرار.
1: نعم، هو غسيل ليلي فالمريض أصلا نايم.
2: وعادة الجهاز هذا مثلا المريض يشتري بنفسه؟
1: لا،
2: ولا يحصل؟
1: لا يتم توفيره من عندنا أو طبعا من جميع عيادات الغسيل البريتوني ويتم التدريب نفس الشيء عليه. هذا الجهاز ممتاز طبعا يؤدي هو الوظيفة عن المريض والمريض يكون مرتاح يعني لا يحسب ولا يشوف يعني
2: ممكن حتى فترة نومة أصلا
1: أيوة ينام بأريحية ويتقلب يمين يسار عادي أهم شيء الجهاز شغال.
2: سندس هل في قصة نجاح كذا مرت عليه شو؟ أكيد في قصص نجاح كثيرة بس في قصة مرة عليه شو بعدها في بالش يعني مترسخة ما تنسيها؟
1: نعم السنة الماضية عندنا مريضة فقدت جميع اللي هي نحن نقول العروق أو شرايينها، فهي على غسيل دموي صار لها فترة، فلأنها فقدت صار إنه غسيل الدموي ما يصل لها ما يقدر يدخله قسطرة، فكان الحال جدا ميؤوس منها المريضة هذه كيف بنغسل لها، فتم تحويلها لنا للغسيل البريتوني طبعا بشكل طارئ عملنا لها اللي هو الغسيل البريتوني الطارئ وكانت منومة معانا في المستشفى وبدأنا لها. الحمد لله هي موجودة وبصحة وبعافية ومعتمدة على الغسيل البريتوني كمنقذ للحياة.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. فعلا يعني إيش اللي يمروا فيه مرضى نقول يعني الكلى احنا يمكن ما نقدر نستوعب أو نفهم. نعم. هم يعني يومهم كيف يبدأ ويومهم كيف يعدي، خاصة اللي ما عنده إمكانية أنه مثلا بنفسه أو الشجاعة أنه بنفسه يعمل الغسيل في البيت، يحس. نعم. أنه لا ما أقدر، لازم أنا يعني أروح أعمل الغسيل في المستشفى وكذا. وأكيد يمكن خاصة اللي في بداية يعني علمه بالمرض راح يحتاج وقت طويل لما يستوعب أنه. نعم. راح يتم فترة من الزمن على هذا الوضع، فإحنا ممكن نلاحظ فجأة بس شخصنا عارفة نشوف أنه مثلا عيونه متورمة جسمه متورم ما نعرف إيش الأسباب. فيمكن أنت لما كنت تتكلم على مسألة احتباس السوائل فأحس أن تجي في بالي أشخاص كنت أشوفهم في فترات كذا وفي فترات ثانية أشوفهم أحس أنه يعني شكلهم حتى طبيعي. فاليوم أيضا الـ يعني المستمع الكريم اللي قاعد يسمعنا، إيش الرسالة اللي أنت تحبي توجهيها لهم من خلال يعني اللي أنت تشوفيه في المستشفى اللي إحنا يمكن ما نشوفه ولا نسمع عنه، وهم الله يحفظهم يسلمهم من كل شر، يمكن حتى ما أنه حصل حد من العائلة أو حد من الأصدقاء أنه مر بهذه الظروف اللي يمر فيها مريض الكلى تحديدا.
1: نعم أول حاجة طبعا أوجه للمستمعين رسالة جدا رائعة واللي هي لا تحرم مريض الكلى من معرفة الخيارات. فالخيار الغسيل البريتوني مشابه للخيار اللي هو الغسيل الدموي. عندنا شريحة كبيرة من مرضى ما يعرفوا عن الغسيل البريتوني ولا يعرف أنه أصلا موجود هذا النوع من الغسيل، لذلك يعني عطي المريض الصلاحية والخيار أنه يشوف إيش اللي هو يناسبه، هل يريد هو يروح ثلاث مرات مرتين في الأسبوع مركز الغسيل، ولا يريد هو يكون مستقل ومرتاح في بيته يسوي الغسيل متى ما يريد الساعة اللي يريدها. فهذه حاجة جدا مهمة. الشيء الثاني طبعا الدعم الأسري، طبعا هو بشكل عام سواء لمرضى الغسيل البريتوني أو الغسيل الدموي الدعم جدا مهم. مرضى الغسيل البريتوني بالأخص يحتاجوا هذا الدعم عشان التشجيع. أنا الحين أعطي المريض أمانة يعملها في البيت، صح أني أنا أتابع طبعا بشكل مستمر عن طريق الهاتف الواتساب والاتصال إنزين، لكن المريض هو بنفسه نفسيته تحتاج حد من أهله يساعده، أو يعني حتى لو بكلمة واحدة إنه أمورك طيبة وأنت زين وكذا يعني يساعده، أو مثلا طبعا إذا كان متدرب يساعده في عملية اللي هو الغسيل البريتوني وتحضير الأغراض وإلى ما ذلك. فطبعا الدعم العائلي جدا مهم، هو نفس الشيء معيار من المعايير اللي نحن نختار فيها المرضى، إنه يكون عندهم حد من أهلهم أو ذويهم أو أبنائهم مهتم فيهم ويريد إنه يبدي هذه المرحلة العلاجية معهم.
2: وبالنسبة للأشخاص اللي ما زالوا في اعتقادهم يعني لا سمح الله حد فيهم صارت عنده مشكلة بالكلية، ومجرد ما يسمع اقتراح من الدكتور انه انت لازم تخضع على يعني نبدأ معاك غسيل الكلى ويرفض ورفض تام، لانه السائد بينهم وبين يعني في المجتمع وعند ربعهم اهلهم انه ترى اذا سويتها مرة خلاص بتضل طول حياتك على الغسيل
3: وخلل
2: بالضبط. ايش ممكن تقولي في هذا الموضوع؟
1: والله الوقاية خير من العلاج. شوفي اللي هو الاختيار طبعا اختيار المريض، هو ما يتم إجباره، ويعطيهم العافية. نحن دكاترتنا يعطوا أكثر من موعد بعد نفس الشيء للاستشارة، وإحنا كذلك لما نعطي المريض استشارة ونشوف تردده سواء حتى للغسيل الدموي نحن نعطيهم موعد ثاني وثالث عشان نشوف رأيهم. طبعا البداية المبكرة جدا أهم، يعني جدا مهمة طبعا، إنها تقي المريض مثلا التنويم لفترة طويلة، ولا تقي المريض إنه يجينا للطوارئ تعبان مرات، يعني يكون في رفض صارم من الأهل أو من المريض بالنفس لموضوع الغسيل بشكل عام، ويرجع البيت وخلاص يحاول، يعني احنا نقول بالعماني كابر، بعدين كذا اسبوع اسبوعين شهر شهرين اللي يكون يجيبوا هذا المريض بنفس الطوارئ تعبان، حتى ممكن يدخل للعناية المركزة. فدائما البداية من اول على نصيحة الدكتور، حتى ممكن تخضع لأكثر من نصيحة أكثر من موعد، وتشوف الفحوصات نفس الشيء، وتبدأ دائما لما تبدأ قبل تحافظ على نفسك نفس الشيء، من انك تتنوم فترة طويلة او انك تروح على مضاعفات سبحان الله تكون خطيرة كثير.
3: كل يعني ما بديت بدري كل ما كان الموضوع أفضل.
1: نعم.
3: ويمكن استجابتك أيضا راح تكون.
2: بالضبط. نعم. وممكن يعني حتى يعني مثل ما نقول ما تتعرض لي يعني مضاعفات أكثر. بوجهة نظرك من خلال اللي شفتي في هذا القسم تحديدا، نعم، إيش أصعب مرحلة يمر فيها مريض الكلى؟
1: هو إذا كان في الغسيل البريتوني تقصدي، أصعب مرحلة هو البدايات، لأنه ممكن يشوف الموضوع شوية معقد. أول أسبوع يبدأ طبعاً نحن من بعد التدريب، تدريبنا مدة أسبوع، من بعد ما يرجع المريض البيت يبدأ بنفسه الأسبوع الثاني، نحن نجيبه موعد في منتصف الأسبوع طبعاً نشوف أموره، كيف أمورك، إيش مثلاً التحديات اللي واجهتها، نحل هذا الموضوع مع بعض هو وطبعاً أفراد عائلته اللي متدربين معانا. فهذه هذه المرحلة شوية هي الصعبة. احنا عموما في التدريب طبعا نسمح للمرضى انهم ياخذوا فيديو لطريقة اللي هو التدريب هذه، مثلا طريقة الدريسنج، مثلا طريقة اللي هو تركيب مثلا الانابيب وهذه الاشياء. فالمريض هو من غير انه يشوف على الفيديو مالنا ممكن سبحان الله يواجه بعض التحديات، فنحن طبعا لما نجلس مع المريض هذه التحديات طبعا تقل، اسبوعين ثلاث اسابيع اربع اسابيع المريض يصير واثق ويسوي هذه العمليه كلها ترى ربع ساعه، فيسويها بشكل جدا سريع وينام، يتوكل ينام او انه يجلس يتشغل في اللي هو يقرا او مثلا الطلب عندنا يذاكر وهذه الاشياء.
3: اتوقع مع التعود راح تكون اسهل يعني
1: جدا
3: بالنسبه للمريض،
1: تكون مع التعود تكون روتين عادي.
3: الله يشفي الجميع ان شاء الله يا رب ويعافيهم ويعطيهم الصحه والعافيه، وانتم ايضا اكيد جهودكم تشكر، بارك الله فيكم، الله يأجركم إن شاء الله يا رب. ونحن يعني نوصل معاش للختام سندس، شكرا على المعلومات وتقربنا أكثر من تفاصيل. يمكن في بداية اللقاء كنا نوفا نسأل يعني إيش النوعين إيش الفرق،
2: وحتى المستمعين شذا يعني راسلين لي إنه إحنا أول مرة نسمع عن غسيل البريتوني، وزين إنه نستفيد ونسمع من يعني المواضيع يعني بالنسبة لهم أيضا بشكل عام. يمكن إحنا نسمع مثلا غسيل كلى بس نعم، أكيد تفاصيل أكثر تخصصية يعني ما عندنا معلومات.
1: نعم عنها. احنا طبعا نرحب باستشارات زيادة من مرضانا أو من ذويهم عشان يتعرفوا على هذا النوع من الغسيل، جدا مريح وجدا يعني فرق عن الغسيل الدموي أمانة، وفرق في الراحة وفرق في الاستقلالية، حتى محبي السفر هذا النوع من الغسيل ترى أيسر واجد حالهم،
3: يعني عادي ممكن يأخذوا معهم
1: أكيد
3: الأدوات.
1: هو أيسر من الغسيل الدموي، ما يحتاج تنسيق مسبق مع مراكز الغسيل، انت سافر وتحصل المحاليل سابقتك.
3: جميل جدا
2: ما شاء الله، الله يحفظكم ويسلم الجميع ويحفظ آمين. كل يعني المستمعين الأحبة ويشفي كل المرضى بإذن الله تعالى. جزيل الشكر لش سندس على أكيد يعني وقتش وعلى تواجدش اليوم معانا في هذا اللقاء. مستمعين إذن ضيفتنا في هلا من السلطاني سندس بنت سعيد الفهدية ممرضة الغسيل البريتوني، شكرا جزيلا لش.
1: العفو حاضرين، شكرا.

0: لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول،
2: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو،

إذا معاكم مستمعين إحنا وصلنا لختام مشوارنا من صباحكم عماني. نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد إذا الله عطانا وياكم عمر. دمتم في حفظ الله ورعايته. هذه تحيات وفاء الشذا.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: ماذا؟
1: كيف؟
2: أين؟
3: من؟
4: متى؟ هل؟
0: سين ويبقى السؤال.
5: المنفعة هذه نص عليها قانون الحماية الاجتماعية، يعني مجموعة منافع من ضمنها يعني كبار السن، وهذه جاءت من ضمن كذلك تقييم السلطنة فيما يخص موضوع الرفاه المجتمعي أو الاجتماعي. فأنت لما يعطى بغض النظر هو والله راتبه كذا أو كذا، كم نسبة لراتبهم مثلا مرتفعة وأنهم ما محتاجين؟ وأيضا نحن حتى اللي احنا عرفناه عن طريق الإخوان في الصندوق أنه كثير ممن هم يعني مستواهم المعيشي يعني زين ما مسجلين أصلا في منفعة كبار السن. يعني نطالب ولكن ما نقول أيضا لماذا يعني مخصص لكذا وما مخصص لكذا. الباحثين فيه يفترض منفعة موجودة لهم، وإحنا حتى في آخر اجتماع مع الإخوان في صندوق الحماية الاجتماعية هم يعملوا عليها، وعسى بإذن الله تعالى نسمع عنها أخبار يعني طيبة في القادم بإذن الله تعالى. وحتى هي أصلا منفعة الباحثين ترى حتى ما نص عليها القانون ليست دائمة، بمعنى أنه واحد يتأمل أنه يأخذها دائما، لا، هي أيضا لها مدة معينة أعتقد 6 أشهر، يمكن تتجدد أو ما تتجدد، هذا عاد أمر آخر. في القانون ما حددها يعني كم قيمة المنفعة. إحنا أذكر لما كنا ندرس القانون قانون الحماية حددناها يعني ب150 ريال في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك صدور المرسوم السلطاني وبعد ما أيضا ما خرج من مجلس عمان ما محدد فيه كم هي يعني قيمة المنفعة، ولا المدة محددة هي 6 أشهر بعد أن تصرف، لكن متى صرفت أو متى ستصرف هذا الأمر متروك لإدارة صندوق الحماية، هم يعني على علم بالمبالغ المتوفرة للصندوق، هل على علم كذلك بأعداد الباحثين عمل يعني حسب الأعداد الرسمية التي يصدر إليهم، وهم المخولين بنشر هذا الموضوع. لكن مثل ما ذكرت لك بأنه آخر لقاء ما احنا سألناهم عن هذا الموضوع قال هم الآن يعملوا عليها، ونقول نسأل الله أن تكون قريبا بإذن الله تعالى.
6: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: وراء كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
2: حكايات المونديال.
3: Different class. Diego Armando Maradona.
4: That was just pure football genius.
5: عبقري عبقري. عاشت كرة القدم. شكرا يا إلهي على كرة القدم وعلى مارادونا. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي عمرو فكري. في 1986 قاد دييغو أرماندو مارادونا راقص التانجو في مونديال المكسيك ولم يسجل في المجموعات سوى هدف التعادل أمام إيطاليا، ولكن الظهور الحقيقي الأول كان أمام إنجلترا. حرب الفوكلاند لا تزال في الأذهان والأرجنتينيون بحاجة إلى ما يشعرهم بالقصاص. هدفان كل منهما وحده بحاجة إلى الكثير من الدفاتر لروايته. مارادونا جمعهما في مباراة واحدة أمام منتخب بلد واحد. كتبت صحفه عن مارادونا يوم وفاته: الآن هو بين يدي الرب. الشوط الأول انتهى سلبيا مع سيطرة أرجنتينية نسبية، وبدأت الأحداث في الشوط الثاني. 6 دقائق مرت، مارادونا مرر ناحية اليمين لفالدانو الذي أرسل عرضية مرتفعة بداخل منطقة الجزاء. ستيف هودج مدافع إنجلترا حاول تشتيت الكرة ولكنها عادت للحارس بيتر شيلتون ذو 1.85 متر، والذي وجد أمامه مارادونا الأقصر ب20 سنتيمترا، ورغم أنه من المنطقي أن يكون الحارس الأطول والذي مد يديه للأعلى لالتقاط الكرة من المفترض أن يكون الأقرب لها، إلا أن يد مارادونا كانت أقرب وسكنت الكرة الشباك. لم ينتبه الحكم التونسي علي بن ناصر لتلك الحقيقة. احتفل الأرجنتينيون واحتسب بن ناصر الهدف الذي سيبقى مدى التاريخ، غصة في حلق الإنجليز حتى وفاة دييغو بعدها ب34 سنة. مارادونا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال إن الهدف جاء بقليل من يد مارادونا وقليل من يد الرب، ليتم تسمية الهدف الشهير بهدف يد الرب. هدف واحد فقط سكن شباك الإنجليز في 4 مباريات قبلها، وبعد 4 دقائق من هدف يد الرب كان مارادونا من جديد، والهدف الذي سيعتبره الكثيرون هو الأعظم في تاريخ كرة القدم، وسيتم اختياره قبل مونديال 2002 ليكون هدف القرن. في 10 ثوان رقد ل60 ياردة عبر بيرتسلي وريد وبوتشر مرتين وفينويك، ثم يمر من الحارس بيتر شيلتون ويرسلها في الشباك ليتقدم الأرجنتينيون بهدفين. لاحقا سجل لينيكر هدفا للإنجليز، ولكن المباراة تنتهي ب2-1 وتتأهل الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم. هدفان آخران سجلهما مارادونا لتفوز الأرجنتين على بلجيكا في نصف نهائي بهدفين نظيفين قبل التغلب على ألمانيا الغربية في النهائي ب3-2 لتفوز الأرجنتين بكأس العالم الثانية في تاريخهم. مارادونا مارادونا في 2015 زار علي بن نصر في بيته بتونس ومنحه قميص الأرجنتين ودعاه بصديق الأبدي.
6: رغم أني حكمت كثير مباريات الصعبة والصعبة والصعبة جدا في النهائيات، لكن المباراة هذه تبقى في التاريخ للحدث بتاع الهدفين اللي صاروا، فأنا أتذكر دائما هذه المباراة.
5: أما قميص مارادونا الذي ارتداه في هذا اليوم فقد تبادله مع ستيف هودج وتم بيعه في مزاد في 2022 بأكثر من 7 ملايين جنيه استرليني أو ما يتخطى 9 ملايين دولار أمريكي.

0: لينيكر تحدث يوم وفاة مارادونا عن هدفه، وقال إنها ربما المرة الوحيدة التي كان يشعر بأن عليه أن يصفق للاعب منافس على تسجيل هدف، وإن مارادونا ربما هو الأعظم في التاريخ.
1: He was just an unbelievable talent. He scored probably the best goal that's ever been scored. It was the one time I felt I really probably should have applauded the opposition scoring a goal. It was Maradona's day. It was Maradona's World Cup. Unbelievably talented player.
0: في السنين الأخيرة كان الجدل دائرا، هل ميسي أفضل أم مارادونا؟ ولكن قبل الألفية كان دوما هل مارادونا أفضل من بيلي؟ في أغنيتهم يا برازيل أخبريني بما تشعرين الآن، بات الهتاف الأشهر لجماهير الأرجنتين هو مارادونا أفضل من بيلي.
2: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022. هلا بالمونديال.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا منه.

0: قول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم؟
1: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
5: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا اف ام هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، سحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشيطة على أجزاء من جبال الحجر، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا الحمد لله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يجري اتصال هاتفي مع أخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازي ومواساته لسمو الأمير في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما قدم جلالته تعازيه إلى أسرة آل ثاني الكريمة والشعب القطري الشقيق. من الأخبار، سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وداعية كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة. تنطلق اليوم التغطية الإعلامية الخاصة بموسم خريف ظفار 2026 ضمن خطة إعلامية متكاملة تنفذها وزارة الإعلام بهدف إبراز محافظة ظفار بوصفها إحدى الوجهات السياحية وتعريف بمقوماتها الطبيعية والبيئية والثقافية والتراثية التي تستقطب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. إلى آخر الأخبار، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة تفتتح مشروعين نوعيين بمحافظة الظاهرة، هما مركز ريادة الأعمال للصناعات الحرفية بولاية ضنك والبيت الحرفي العماني بمنطقة عبر يارد بولاية عبري.
6: أخبار وعلوم.
7: حي الله ليامي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب، يا حي الله الحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا الحمد لله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أهم ما يجب أن يكون معك:
2: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية. لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

ماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقى.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

خطوة من تحقيق حلم العمر أن يكون أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم. وصل عمر عبد

عند الخيبة. فبعد أيام جاء الرد من أوروبا، تكليف رسمي بإدارة كأس السوبر الأوروبي، إحدى أهم مباريات الموسم. وبينما غاب عن أكبر بطولات للمنتخبات، وجد نفسه يقود واحدة من أكبر مواجهات الأندية. ولم تتوقف رسائل الدعم عند هذا الحد، إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم منحه كامل مستحق

هذه اللحظة الصعبة، من حرمان على أبواب المونديال إلى تكريم على المسرح الأوروبي. قصة عمر أرتان تذكرنا بأن بعض الأحلام قد تتعثر في الطريق، لكنها أحيانا تعود إلينا من باب آخر أكبر مما نتوقع. هلا بالم-

الرسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الزين الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمزا

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: صحتك تسمح لك بالعطاء؟ هناك من يحتاج هذا العطاء الآن.
1: تبرع بالدم
0: واصنع فرقا حقيقيا.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم

المرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام سمعنا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة على تضامنها معها فيما تتخذه من اجراءات لصون سيادتها وامنها واستقرارها، داعية كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة. مستمعين، في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، وزارة الخارجية تؤكد على أن سلطنة عمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بما يتوافق تماما مع القانون الدولي. سلطنة عمان تؤكد على التزامها الكامل بواجباتها بوصفها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. مطار صلالة يستقبل الطائرة 18 الجديدة لطيران السلام وتحمل اسم صلالة من طراز إيرباص A320neo، دعما لخطط النمو وتعزيزا للربط الجوي في سلطنة عمان. وأيضا إلى وزارة العمل، تعلن بالتنسيق مع الكلية العسكرية التقنية بوزارة الدفاع عن توفر مقاعد تدريسية وتدريبية مقرونة بالتشغيل لمخرجات دبلوم التعليم العام وما يعادلها للأعوام الدراسية السابقة. وتنبيه صادر من الإدارة العامة للمرور عن تدهور شاحنة في عقبة الياسمين بمحافظة ظفار، مما أدى إلى قطع جزئي لحركة السير في المسار المؤدي نزولا إلى ولاية صلالة. لذا تهيب شرطة عمان السلطانية بمستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السياق الوقائية. حفظكم الله جميعا من كل مكروه.
6: أخبار وعلوم.
7: حي الله من يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
7: شباب،
0: حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
5: وسائل إعلام إيرانية رسمية تؤكد شن الولايات المتحدة هجمات بصواريخ على مدينتي بوشهر وبندر عباس الساحليتين في خضم هجمات متبادلة بين طهران وواشنطن للتنازع على السيطرة على مضيق هرمز. الحكومة السودانية ترفض قرار دولة جنوب السودان بضم أبيي المتنازع عليها إلى دوائرها الجغرافية الانتخابية في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.
4: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
5: شهود عيان أفادوا لبي بي سي بمقتل 7 أشخاص على الأقل في غارة للجيش الإسرائيلي على مركز للشرطة قرب سوق مزدحمة في جباليا شمالية غزة. وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حماس تقول إن بين القتلى رئيس مركز شرطة جباليا ولم يعلق الجيش الإسرائيلي. ومقتل مواطن وإصابة آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي جنوبية غزة. شاهدة عيان:
7: أجت أحمل فرن ومن الأشياء هل علينا لو نجلس بقول لي انزل على الأرض، رجلي انطبط في شطيه حرقت رجلي من تحت.
5: إسرائيل تقول إنها تسعى لإحراز تقدم بشأن ما سمتهما منطقتين تجريبيتين في جنوبي لبنان في محادثات اليوم بين لبنان وإسرائيل في روما. وبيروت تأمل في إحراز تقدم نحو ضمان انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن. كنت معكم مهل جمل.
4: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا اف ام.
0: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: شنطتك قبل السفر.
2: قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافآت بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: Abor matematika i
1: da mesta de mesme
0: asamoa baby abata.
2: تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب أنا أبقى.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمي.
3: عندك شنو؟

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع سحب وجه عام على بقية المحافظات، مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشيطة على أجزاء من جبال الحجر. في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: abraço.
1: إغلاق الستائر خلال ساعات الظهيرة خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان، كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد خصوصا خلال فصل الصيف والأيام شديدة الحرارة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هالسنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غير حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.
5: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، مسي عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبه والمودة عليكم يا رب العالمين. وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. في هذا تطواف المسائي، تطواف يوم الاربعاء، حلقه ما قبل حلقه نهايه الاسبوع. اكيد يعني كذا نتمنى لكم يوم سعيد يا رب، رغم أن يوم شوي كان يعني بداية أكشن، بس أنه الحمد لله يعني لا تزال الأمور تحت السيطرة. مستتبة طمنون عليكم، كيف الأمور؟ إن شاء الله تكونون تمام. كيف الدوامات؟ إن شاء الله كذا كان أسبوع خفيف.

لطيف انجزتوا فيه، صارت فيه اشياء حلوه، استمتعتوا. هو دائما انا اقول ان حالات الانجازات يعني ما بالضرورة أن تكون إنجازاتنا عظيمة، أو يكفي أنها تكون عظيمة بعين أنفسنا. ف يعني الإنجاز لربما يختلف معناه من شخص لآخر، ترى حتى الصحوة تك من النوم من الفجر، أنا بالنسبة لي أعتبرها صراحة إنجاز أنك تصحى الفجر بعد صلاة الفجر مثلا، تسوين رياضة بعدها تجهز تروح للدوام، هذا بحد ذاته إنجاز، يعني إنجاز إنجاز فعليا. أنت قدرت عليه، البعض يمكن ما يقدر يسوي، خصوصا الأشخاص اللي عندهم صعوبة للنهوض مبكرا. أنا دائما أقول إنه يا رب أتمنى اليوم اللي يجي وفعليا أقدر إني أصحى في بدري، على قد ما أني فعليا أواجه صعوبة جدا جدا كبيرة في نهوض بدري. لكن أنا أغبط صراحة الأشخاص اللي يعني ما شاء الله عندهم الصباح حاجة مقدسة، إنه بالكثير بالكثير يعني 5 هو صاحي. فطبعا أكيد هذا الموضوع يعني له تبعات، يعني نام بكير في بكير، ما هو كذا يقول يعني. فما أدري، شاركونا تجاربكم في الصحية مبكرا، خصوصا يعني بالأخص أكثر شيء يقهر البعض أنه يمكن شوية يتعذب في قامة الدوام إذا كانت مثلا الساعة 7، فتلاقي يصحى كذا متنغص ويعني تارك فراشة والدفء كذا ومداوم. بس في الإجازات يعني ما أدري كيف تحس كذا ألارم من الله، يعني منبه كذا موجود إنه حدك 7 بالكثير، يلا ها عقلك يعطيك ساعة زيادة، ساعة 8 أنت صاحي. طيب ما هو إجازة يعني، خلنا نعوض يا أخي، خلنا نعوض. بس هو عقلك يقول لك لا، أنت بما أنك تعودت على كذا فمعناته كمل كذا. ما في خط رجع أبد. الله يعطيكم العافية على 9351027، خلونا نقرأ رسائلكم المسائية وأكيد رح نكمل في حلقة اليوم.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد. قبل فتره وانا كذا اتصفح الانستغرام كالعاده يا ساده، يعني من خلال وقت تصفحنا فعليا تشوف وتعرف وتتعرف على امور واشياء تصير من حول العالم. بس اكثر الاشياء اللي يعني اكثر شيء شدني اللي هو كذا شفت بوست عن شخص هو محب للسفر بشكل وايد كبير، فكان يقول انه يعتبر الشعب النرويج من اكثر الشعوب سعادة يعني بين شعوب العالم. لكم ان تتخيلوا ذلك، انه الشعب النرويجي يعتبر او يصنف هو اسعد شعب من شعوب العالم. فانا اكمل الريلز قلت انه اكيد لابد ان تكون هناك اسباب بعد، يعني هم سعيدين ونحن يعني مثلا تعيسين، ليش يعني اكيد هناك مسببات. فما ادري يعني انتم خبروني اذا كنت تشوفون ان هذه الاسباب اسباب كفيلة انها يعني تخلي الشعب يكون اسعد شعب في العالم يعني تصنيف دوليا، ام ان حتى نحن بعد يعني عايشين الحمد لله بسعادة. بداية يعني أو أبرز الأسباب اللي دفعتهم إلى هذا التصنيف اللي هو مستوى المعيشة. يقول لك أن الشعب النرويجي ينعم بمستوى معيشي مرتفع، يعني متوسط دخل الأفراد عندهم مرتفع، معدلات الفقر منخفضة بشكل جدا كبير، والبطالة قليلة مقارنة بدول كثيرة. يعني معدل الباحثين عن عمل عندهم يعني مستوى جدا جدا جدا قليل. هذا بالنسبة للمستوى المعيشي. نروح لنظام الرفاه الاجتماعي، هم أيضا عندهم نظام رفاه اجتماعي قوي، عندهم تعليم مجاني أو شبه مجاني، عندهم رعاية صحية عالية الجودة، عندهم دعم مالي للعاطلين عن العمل والأسر وكبار السن. يعني بالمختصر أنت هناك توظفت ولا ما توظفت الحال واحد، لأن حتى أنت باحث عن عمل أيضا يكون لك يعني راتب. كبار السن أيضا والأسر أيضا يكون لهم رواتب أو دعم حكومي. يقول لك بعد أن الثقة بين الناس والحكومة مرتفعة جدا، ثقة النرويجيين بالحكومة بالمؤسسات الحكومية، معدلات الفساد أيضا تصنف بأنها من الأقل عالميا. أيضا بما يخص التوازن بين العمل والحياة، يقولك أن النرويجيين عندهم ساعات العمل معتدلة، إجازات سنوية سخية، شكله بالهبل يأخذون إجازات سنوية. أيضا عندهم احترام كبير للحياة الأسرية والوقت الشخصي. يعني يقولك أن حتى إذا بعد ما تطلع من العمل ومديرك في العمل أرسل لك رسالة أو سوالك اتصال، أنت تقدر تحاكمه أو تقاضي لأن هو تعدى يعني تعدى حدوده على ساعاتك الخاصة. فهم كثير كثير كثير يقدسون الحياة الشخصية والحياة العائلية بشكل وايد كبير. تبوني أكمل ولا كافي لهني؟ خلينا نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل مميزات النرويجيين وسبب تصنيفهم كأسعد شعب من شعوب العالم.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي
2: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: وسائل إعلام إيرانية رسمية تؤكد شن الولايات المتحدة هجمات بصواريخ على مدينتي بوشهر وبندر عباس الساحليتين، في خضم هجمات متبادلة بين طهران وواشنطن للتنازع على السيطرة على مضيق هرمز. الحكومة السودانية ترفض قرار دولة جنوب السودان بضم أبيي المتنازع عليها إلى دوائرها الجغرافية الانتخابية في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: شهود عيان أفادوا لبي بي سي بمقتل 7 أشخاص على الأقل في غارة للجيش الإسرائيلي على مركز للشرطة قرب سوق مزدحمة في جباليا شمالية غزة. وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حماس تقول إن بين القتلى رئيس مركز شرطة جباليا ولم يعلق الجيش الإسرائيلي. ومقتل مواطن وإصابة آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي جنوبية غزة، شاهدة عيان.
7: هل علينا لو نجسد بقول لي انزل على الارض، رجلي انطبط في شطيه حرقت رجلي من تحت.
6: اسرائيل تقول انها تسعى لاحراز تقدم بشان ما سمتهما منطقتين تجريبيتين في جنوبي لبنان في محادثات اليوم بين لبنان واسرائيل في روما. وبيروت تامل في احراز تقدم نحو ضمان انسحاب اسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن. كنت معكم مهل جمل.
5: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
8: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
9: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
8: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
9: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد.
8: مشاعر.
10: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
11: القطار وفاتنا والمسافر
8: مشاعر. كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
12: صيفكم مع هلا،
13: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
12: صيفكم مع هلا.
0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد. ونبدأ حلقتنا بأول اتصال، وضيفنا عبر الاتصال معنا الأستاذ محمد بن عامر المغيري، رئيس قسم التمويل وريادة الأعمال فرع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشمال الشرقية. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
14: يا مرحبا أختي حوراء، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير وعافية، كيفك أنت إن شاء الله؟ طيب الله.
14: يا مرحبا وسهلا إن شاء الله.
0: حياك الكريم أستاذ محمد. اليوم نبي نعرف على ما هي صفقة ريادة اللي تم تدشينها من قبل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية.
14: حياكم الله وسهلا أختي. بداية، صفقة ريادة هي مبادرة تهدف إلى إيجاد منصات تجمع الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواعدة مع المستثمرين، بهدف تمكين أصحاب مثل هذه الشركات من عرض أفكارهم ومشاريعهم الاستثمارية بصورة احترافية.
0: ممتاز.
14: كانت هذه أبرز الأشياء، المستهدفات صفقة ريادة.
0: واضح. طيب أيضا يعني اليوم كيف أيضا راح تسهم هذه المشروعات السبع في دعم التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في محافظة شمال الشرقية تحديدا؟
14: من خلال دخول قطاعات جديدة في مثل القطاع التقني والسياحي والزراعي، وأيضا الصناعات التحويلية والخدمات المبتكرة. هذه النظام ينسجم مع رؤية عمان 2040، وكما ستساهم مثل هذه الشركات في إحالة إتاحة الفرص لمثل هذه الشركات، ستساهم بشكل مباشر وغير مباشر للتوظيف الشباب العمانيين.
0: ممتاز، رائع. طيب أيضا يعني ما هي آلية الدعم والمتابعة اللي راح تقدمها ريادة للشركات السبع لضمان إتمام صفقاتهم الاستثمارية بنجاح؟
14: قدمت الهيئة بالتواصل، قامت الهيئة بالتواصل مع هذه الشركات مسبقا يعني، ففي الأيام القادمة سيتم التواصل مع الشركات للوقوف على التحديات التي واجهت الشركات مع إبرام صفقات مثل مع المستثمرين، وإيش الآليات وتقديم مثل الاستشارات والدعم اللازم لإنجاح مثل هذه الصفقات. هذه الأشياء اللي بتقوم فيها في مراحل التفاوض بين الشركات والمستثمرين بنفسهم.
0: طيب أيضا يعني كيف تم اختيار وتقييم جاهزية هذه الشركات السبع للمشاركة في الفعالية؟ وأيضا ما هي المعايير الاقتصادية أو الفنية اللي بناء عليها تم ترشيحها لعرض مشاريعها أمام المستثمرين؟
14: حورة، بس تم اختيار يعني بحسب مجموعة من المعايير التي ركزت على جاهزية المشروع للاستثمار بأول نقاط لاختيار المشاريع، وقابلية التوسع والنمو، وأيضا الجدوى الاقتصادية والابتكارية مثل هذه المشاريع. وأيضا جاء النظر إلى قدرة الفريق الإداري والتنفيذي على إدارة مثل هذه المشاريع.
0: جميل.
14: هذه كانت أبرز المعايير اللي تم اختيار هذه الشركات.
0: طيب هل كان هناك يعني برنامج تدريبي أو تأهيل مسبق خضعت لهذه الشركات لتعزيز مهارات الإقناع والعرض قبل لا تواجه المستثمرين أو قبل لا تخوض في هذا السوق؟
14: نعم، بعد اختيار مثل هذه الشركات، بعد اختيار الشركات السبع، تم إخضاع الشركات السبع لبرنامج تدريبي مكثف لكيفية الإقناع وكيفية عرض مشاريعهم أمام المستثمرين وآلية التفاوض بين الشركة والمستثمرين. وأيضا تم إلى تدريب من جانب الاستفسارات، كيفية الرد على الاستفسارات اللي يواجهونها أثناء المحاورة بين المستثمر وبين الشركة نفسها. هذه كان في دورة تدريبية مدتها، تم إخضاع الشركات هذه للتدريب.
0: طيب أيضا يعني الدور المأمول اليوم أستاذ محمد من الجهات الشريكة اللي حضرت الفعالية مثل وزارة التجارة والصناعة وتروج الاستثمار وأيضا غرفة تجارة وصناعة عمان في تذليل العقبات التشريعية أو الترويجية أمام هذه الشركات الناشئة، إيش هو دورها؟
14: دورها توفير يعني بيئة داعمة لمثل هذه الشركات. اليوم نحن محتاجين إلى تنظيم التشريعات وهذه من هذه الناحية لتوفير بيئة ملائمة مثل لهؤلاء الشركات. اليوم الشركات الطلابية بدأت تزيد بعد زيادة الثقافة ريادة الأعمال. فنحن نوجه مثل نرجو من الجهات المعنية في وزارة التجارة وغرفة التجارة توفير جهات يعني استقطاب مثل هذا المستثمرين لتوجيههم إلى هذه الشركات والاستثمار فيها.
0: جميل. اليوم أيضا أستاذ محمد نبي نعرف أن كيف تساهم صفقة ريادة في سد الفجوة التمويلية اللي تواجهها الشركات الناشئة مقارنة بالقروض التقليدية يعني في البنوك؟
14: في حالة دخول المستثمرين في تفاوض أو دخول المستثمر نفسه في أحد هذه الشركات سيكون الجهة يعني الحصول الشركة نفسها على تمويل من المستثمر نفسه بما يتيح لهذه الشركة للانطلاقة بدون قروض بدون يعني التوجه إلى القروض التقليدية وهذا من هذا القبيل. فاليوم في حالة دخول مستثمر يعني بيدخل أنه بيستثمر أما الشباب اللي حصلوا على الفكرة وهذه الفكرة لا نالت استحسان المستثمر نفسه ودخل فيها وصار مشروع بين المستثمر والشركة نفسها أنا ابتعد الشخص هذه صاحب الشركة عن القرض التقليدي أنه يأخذ إلى قرض ويتم سداد هذا المشروع لا هنا دخل مستثمر وصار عندهم شريك مالي
0: يعني هو اللي يمول المشروع
14: المستثمر بيدخل بأمواله مع الشركة هم جابوا الفكرة والحين يريدوا تطبيق هذه الفكرة المستثمر سيكون له جزء في الدخول في هذه الشركة
0: يعني جزء من الأرباح
14: نعم يكون له جزء من الأرباح ويكون هذا بيكون حسب الاتفاق اللي بين المستثمر وصاحب الشركة نفسه.
0: حلو. طيب يعني كسؤال ختامي أستاذ محمد كيف يمكن لرواد الأعمال اليوم وأصحاب الأفكار المبتكرة في محافظة شمال الشرقية واللي يعني ما سعفهم الحظ علشان يشاركون هذه المرة كيف يبدون الاستعداد والتسجيل في النسخ القادمة من المبادرة؟
14: طبعا بتكون هناك في نسخ سنوية إن شاء الله في السنوات القادمة يكون الاستعداد للنظر للأشياء النقاط الرئيسية اللي تم طرحها بين المستثمر وبين الشركات في هناك نقاط رئيسية تم مناقشة أصحاب الشركات فالشركات القادمة لازم يعني نقدر نقول أن يجب أن تنظر إلى هذه النقاط بعين الاعتبار وإيش المستثمر اليوم لما جلس يناقش هذه الشركة إيش المناقشة اللي صارت بينهم وإيش الأشياء اللي طرحوها مع بعضهم على أساس أن أتجنب يعني واستعد بكل قدرات أن أجيب أتواكب مع أسئلة المستثمرين نفسهم.
0: واضح. الأستاذ محمد بن عامر المغيري رئيس قسم التمويل وريادة الأعمال فرع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشمال الشرقية شكرا لك أستاذ محمد.
14: يا مرحبا أستاذ.
0: حياك الكريم. شكرا جزيلا لك.
2: أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: مع هلا.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا حياكم الله بياكم مستمعينا، رجعنا لكم وأيضا مكملين ومستمرين معاكم. اليوم في حلقتنا، حلقة يوم الأربعاء، الضيوف كلهم إن شاء الله رح يكونوا معنا بالاتصال، ما رح يكون في معنا ضيف الاستوديو. كانت في حلقة ما أدري إذا عفوا مركزين عليها، أنه كنا دائما في حلقة من جمعية الرؤية، يعني كان كل أربعاء، ولكن أعتقد أنه ضيف اليوم كان عنده ظرف معين فأعتذر، لذلك راح تترحل الحلقة للأسبوع القادم. ولكن أيضا نحن مكملين ونرجع شوي، خلونا نرجع للشعب النرويجي وعن سبب تصنيفه كأسعد شعب من شعوب العالم. طبعا خلصنا المستوى المعيشي، خلصنا نظام الرفاه الاجتماعي، خلصنا الثقة بين الناس والحكومة، خلصنا التوازن بين العمل والحياة، ني حق الطبيعة والبيئة. أنا ما أدري، يمكن نحن شوي بعد بحكم طبيعتنا وأجواءنا نعصب بسرعة، نتنرفز بسرعة، يعني ما أدري، تحسون إن في ترابط في الموضوع؟ ما أعرف، بس إنه يعني لما نسافر مثلا ولما نروح في طبيعة أحلى كذا، سبحان الله تحس إن الجو أو المزاج فجأة صار وايد أحلى، صرت مروق أكثر، يعني أي شيء تتعرض له طوالي تنساه بحكم الطبيعة الحلوة اللي أنت جالس تستمتع بها. فيقول لك إن أيضا الشعب النرويجي أحد الأشياء اللي مساعدتنا على أن يكون من أسعد شعوب العالم هو الطبيعة والبيئة، لأن كثير من السكان يعيشون بالقرب من الجبال والبحيرات والمضايق البحرية. أيضا هم يحبون أنهم يقضون وقت أطول في الطبيعة، وهذا أيضا يعتبروه جزء من الثقافة النرويجية ترى، وهو بعد مرتبط عندهم بتحسين الصحة النفسية. نحن دائما نقول فعليا الطبيعة يعني لها دور وايد كبير، وتأثيرها يكون كثير إيجابي على النفسية. حتى البعض يعني أو أثناء ملاحظتنا أنه مثلا أثناء الضيق أو كذا يقولك أن امشي على البحر وأنت حافي، وايد يساعد على أنه كذا يخلصك أو يمتص الطاقة السلبية والسموم من جسمك. فهذا يعني نحن نشوف أو نقدر نلتمس دور الطبيعة وتأثيرها على طاقتنا وعلى يعني كذا مزاجنا بشكل عام. أيضا بالنسبة للأمان عند الشعب النرويجي، معدلات الجريمة عندهم منخفضة بشكل جدا كبير، وأيضا يشعر الناس بالأمان في معظم المدن والأحياء. هذا يعني أيضا من ضمن الأشياء اللي موجودة عند الشعب النرويجي، ويعني اللهم لك الحمد والشكر، يعني نحن أيضا نعيش هذه الحالة الشعورية من الأمان في دولتنا، فهذا بحد ذاتها نعمة، اللهم لك الحمد. في عندهم حاجة أيضا، عندهم مسألة المساواة، ولأنا الأمانة يعني وجهة نظري الشخصية ما أتفق فيها، عندهم فجوة الدخل أقل من كثير من الدول. مش هاي النقطة، النقطة الثانية توجد مساواة كبيرة بين الجنسين وفرص متقاربة في التعليم والعمل. ما أدري يعني تمام، نحن كلنا من حقنا أن نتعلم ونعمل، بس شوي فكرة المساواة هذه تحس أو يعني تعمل ضغط جدا كبير على المرأة. فنحن ناقشنا أصلا أوريدي هذه المواضيع عند الأخصائيين النفسيين اللي كانوا موجودين معانا في حلقات سابقة، بأن لا يوجد هناك مساواة بين الرجل والمرأة، يعني حين مع العدل ولكن شوي المساواة يكون يعني موضوعها صعب. فحتى البعض كان يقول أنه فكرة المساواة أو 50-50 بين الرجل والمرأة هو فكر غربي تم الترويج له للدول العربية، يعني من باب نقل ما هو متداول معاهم. بس لما البعض جربه شافه انه لا يعني فوق الطاقه ويمكن كائنات يعني ما تتحمل الموضوع. فهذا بالنسبه لهم هم كشعوب غربيه، بس ما اعتقد ان الموضوع يتناسب معانا، لان الحياه اللي عشناها وبحكم العادات وتقاليد نوعا ما مختلفه تماما. ف يعني يمكن هذه هي تكون اغلب الاشياء يلي يعني كانت موجودة، أو أغلب المميزات يلي موجودة عند الشعب النرويجي وصنفتها كأفضل أو كأسعد شعب في العالم. ولكن أيضا هناك نقطة أخرى، هل هم فعليا، هناك تساؤلات يعني تطرح، ما إذا كانت هل حياتهم مثالية فعليا أم أن هذا ما يشاع وما يقال؟ يقولوكم أيضا أن النرويجيين يواجهون تحديات، يعني وهذا شيء طبيعي. الشتاء عندهم طويل وقلة ساعات الشمس، فهذا يأثر على المزاج لذا بعض الأشخاص. أيضا عندهم هنا الحين صار في تناقضات، هم أوريدي أصلا يعني أكثر شعب يقولك أن يعني مستوى الدخل عندهم مرتفع، بس أيضا كاتبين أن ارتفاع تكاليف المعيشة. فيمكن هم ماشيين على نظام ان كل ما ارتفع دخل الافراد كل ما زاد غلاء المعيشه، وهذا شيء طبيعي. فهم ايضا يعانون من هذا النقطه، على الرغم من ان يعني مستوى الدخل عندهم مرتفع. ايضا عندهم الشعور بالوحده لدى بعض الفئات، خاصه كبار السن او من يعيشون في المناطق النائيه. طبعا الكل يعرف او اغلبنا نعرف انه الغرب في عندهم هذه عندهم هذا النظام، نظام الاستقلاليه بعد عمر 18 سنه. فايضا هذا ياثر على الكبار، كبار السن، ان ابنائهم يتركونهم يعيشون عنهم يعني في مدن اخرى تفصلهم مسافات وساعات جدا طويله. فهذا ايضا يعني بالنسبه لي من النقاط السلبيه جدا. طيب إذا كل هذه الأمور موجودة، هم ليش يتصدرون مؤشرات يعني مؤشرات السعادة؟ عندهم مؤشرات عالية. تقارير السعادة العالمية يقولك إنها لا تقيس الفرح فقط، بل تعتمد على عوامل مثل نصيب الفرد من الدخل، الدعم الصحي، الدعم الاجتماعي، الصحة ومتوسط العمر، الحرية في اتخاذ قرارات الحياة. بمناسبة الحرية، هم فعليا يعني عندهم حرية وين يعيشون، مع من يعيشون، وين يروحون بعد سن 18. خلاص ان الأهل ما تكون لهم كلمة أو سيطرة عليهم. أيضا الكرم والعمل التطوعي، هذا من ضمن يعني النقاط الأساسية اللي من خلالها هم يتصدرون مؤشرات السعادة. أيضا انخفاض الفساد، يمكن هي هذه أغلب الأشياء اللي موجودة معاهم وصنفتهم كأسعد شعوب العالم. ولكن هل هم فعليا أسعد شعوب العالم؟ ما أدري إذا أنتم تدرون. رغم أن في عندهم نقاط إيجابية وحلوة، ولكن نظل أن هناك في نقاط لربما يعني سلبية. ف يعني نحن نقول الحمد لله إن هذه ما عدنا هذه النقاط، والحمد لله على نعمة التآلف، وهذه يعني الكينونة الأسرية اللي نحن نعيش فيها، فالحمد لله رب العالمين. ولكن هو تصنيف الأول والأخير، ووجهات النظر تختلف في هذا الجانب، ما بين مؤيد إنهم أسعد شعب، ما بين معارض بأن هم ليسوا من أسعد الشعوب.

0: أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم.
1: لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبغي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل

0: خليك مع هلا اف ام.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: خسرنا، يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
2: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
2: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع، سحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر، وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشيطة على أجزاء من جبال الحجر، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
7: صيفكم مع هلا،
8: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد ومكملين في ما تبقى من عمر ساعتنا الأولى، وأيضا نروح مباشرة مع ضيفنا عبر الاتصال ونمسي بالخير على الدكتور فيصل بن عبد الواحد البلوشي، اختصاصي أول أشعات تداخلية بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا فيك دكتور فيصل.
1: السلام عليكم أكتر، وشكرا على الاستضافة، كما وجه تحية للمستمعين الكرام.
0: حياك الكريم. أول شيء طبعا نبارك لكم هذا الإنجاز في البداية، وهل يمكن أن تشرح لنا كذا بتبسيط كيف يتم تركيب قسطرة الغسيل البريتوني عبر الأشعة التداخلية دون جراحة أو تخدير عام؟
1: نعم، حقيقة هذه الخدمة التي استخدمناها في قسم الأشعة التداخلية في مستشفى السلطاني هي نقل نوعية في رعاية مرضى الفشل الكلوي. كما ذكرت في السابق، كان تركيب قسطرة الغسيل البريتوني يتطلب عملية جراحية داخل غرفة العمليات وتحت تخدير كامل أو تخدير عام. اليوم الحمد لله يمكن إجراء داخل قسم الأشعة التداخلية من خلال قطعة صغيرة جدا في جدار البطن باستعمال تخدير موضعي فقط. باختطاف قليل نجيب المريض غرفة الأشعة، نعطي مخدر موضعي، نعمل فتحة صغيرة في جدار البطن لا تتعدى سنتيمتر الواحد، ثم نستعمل إبرة صغيرة وبتوجيه من الأشعة فوق الصوتية ندخل في تجويف البريتوني، ومن ثم بقطرة وسلك وتوجيه من الأشعة الصينية ندخل أنبوب الغسيل البريتوني أو قسطرات الغسيل البريتوني ونحطه في المكان المناسب.
0: جميل. دكتور فيصل، بعد بنعرف الفرق الجذري بين الطريقة التقليدية اللي تتطلب تخدير كامل وغرفة عمليات، وهذه التقنية الحديثة من حيث الوقت والجهد الطبي أيضا.
1: نعم، هو الفرق الأساسي والكبير، المريض ما عاد يحتاج لعملية جراحية، ما يتطلب جراحة، ما يتطلب تخدير عام، هذا فرق أساسي. وكذلك وقت إجراء العملية صار الحين أقصر بكثير، يعني يمكن سويت في غضون نص ساعة وأربعين دقيقة، تتطلب موارد أقل أيضا، المريض يبقى في المستشفى فترة أقل ويتعافى بشكل أسرع ويعود لممارسة حياته اليومية خلال فترة وجيزة جدا.
0: جميل. أيضا الأجهزة اليوم دكتور والتقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها قسم الأشعة التداخلية بالمستشفى السلطاني علشان يقدر يأمن هذه الدقة لهذه الإجراءات.
1: نعم، نحن نعتمد على تقنيات تصوير متقدمة حقيقة، نعتمد على أجهزة جهاز الموجات الفوق الصوتية الألتراساوند لتحديد المكان الدخول الآمن في تجويف البريتوني، وكذلك نستعمل الأشعة الصينية الرقمية الفلوروسكوبي الذي يوفر تصويرا مباشرا أثناء إجراء، مما يسمح بتوجيه القسطرة بدقة عالية وتأكد من وضعه في المكان الصحيح.
0: ممتاز.
1: إضافة أن استعمال هذه التقنيات ترفع نسبة نجاح العملية وتقلل من احتمال حدوث المضاعفات.
0: أيضا اليوم دكتور، يعني غياب التخدير العام والجراحة يمثل راحة كبيرة للمريض، فما هي الفئات أو من هي الفئات الأكثر استفادة من هذا الإجراء؟ هل هم كبار السن أو من يعانون أيضا من أمراض القلب؟
1: بالضبط مثل ما أنت ذكرتي، وحقيقة أي مريض مرشح لعملية الغسيل البريتوني ممكن نركب له القسطرة هذه عن طريق الأشعة التداخلية، وخاصة مثل ما أنت تفضلتي مرضى كبار السن، مرضى القلب والرئة، اللي

0: وايضا نحن نستعمل التوجيه بالأشعة، وهذا يضمن ان نحط القطرة بشكل دقيق وآمن ويقلل من احتمالية إصابة الأعضاء المباشرة أثناء العملية.
1: طيب دكتور، يعني كم تبلغ الفترة الزمنية اللي يحتاجها المريض للتعافي والبدء في استخدام القسطرة للغسيل بعد تركيبها بهذه الطريقة؟
0: المريض ممكن يطلع من المستشفى على المساء، يعني وقت الصباح على المساء المريض يمكن يطلع من المستشفى، أو بالكثير اليوم الثاني. فيما يخص البدء باستعمال القسطرة هذه بالعادة بعد 10 أيام. أحيانا في حاجة أن المريض يغسل بسرعة ويستعمل القسطرة بشكل آني، هذه أيضا ممكن نسويها لكن نأخذ احتياطات معينة، لكن بشكل عام المريض يمكن يستعمل القسطرة بعد 10 أيام.
1: ممتاز دكتور فيصل. أيضا يعني تماشينا مع توجهات وزارة الصحة لتعزيز كفاءة الموارد، اليوم كيف ستسهم هذه الخدمة في تقليص قوائم الانتظار وخصوصا مرضى الفشل الكلوي؟
0: أيوه، مثل ما ذكرنا المريض الحين غرفة العمليات صارت مفرغة، طبعا نسوي هذه العملية بعيدا عن غرفة العمليات، وبالتالي الانتظار أقل بكثير مقارنة لو أن المريض سواها غرفة العمليات تحت الجراحة وبوجود طريق تحضير. وهذا يعني أنه نحن نقدر نسوي أعداد أكبر من المرضى خلال فترة زمنية أقصر، العلاج يكون أسرع، وهذا أيضا ينسجم مع توجهات الوزارة أنه تعزيز استعمال الغسيل البروتوني للمرضى الفشل الكلوي.
1: جميل. طيب دكتور، يعني ختاما، يعني هل مثلا يعني يتطلب إدخال هذه الخدمة تدريب خاص وتأهيل طبي معين للطاقم الطبي والتمريضي في قسم الأشعة التداخلية؟
0: أيوة، نحن في قسم الأشعة التداخلية نحن 4 أطباء، دكتور محمود العجري، دكتور سعيد اللمكي، محمد العجمي وأنا، كلنا عندنا تدريب خاص وإن خبرة في هذا المجال، وليس الطب فقط، أيضا طاقم التمريض وفني الأشعة أيضا على دراية وخبرة في هذا المجال.
1: ممتاز. دكتور فيصل بن عبد الواحد البلوشي، اختصاصي أول أشعة تداخلية بالمستشفى السلطاني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافية.
2: باقي ساعتين على برنامج هل

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: إيش له هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر مع قطع

سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني لائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى. بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-900. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، مكملين أكيد ومستمرين معاكم في ساعتنا الثانية. ها خبرونا مال الظفار. أنا حاليا طبعا فوقي التلفزيون وأشوف أجواء خريف الظفار. أعتقد يعني هو الحين بادي الخريف، وأشوف تبارك الرحمن يعني هواء على جبل أتين والأجواء خيالية، ف يا حظكم الجنوب. قبل شوي بعد أنا وسميرة زميلتي أيضا كنا ياسين نتكلم في موضوع خريف ظفار والبرنامج وكذا، فبعد يعني راح تستمتعون أيضا ببرنامج هلا بالخريف يلي راح يكون مع الزميلة سميرة والزميلة أماني، ونقل مباشر من الجنوب، من ظفار تحديدا. فأكيد راح تستمتعون إن شاء الله بمجموعة متنوعة من التغطيات والمواضيع الحلوة والمتنوعة معانا في هلا فأم. ونحن بعد مكملين اليوم في حلقتنا وفي اتصالاتنا. في كذلك عندنا أيضا مجموعة أخرى من المواضيع يلي راح نتكلم فيها إن شاء الله بعد هذا الفاصل، والموضوع اللي راح يكون بعد الفاصل لربما موضوع اليوم راح يخدم كل أنثى راح تستمع له، ومن باب التنبيه أيضا والتوعية حبينا أن نضيف هذا الموضوع لقائمة الموضوعات اللي عندنا اليوم.

0: 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: وسائل إعلام إيرانية رسمية تؤكد شن الولايات المتحدة هجمات بصواريخ على مدينتي بوشهر وبندر عباس الساحليتين، في خضم هجمات متبادلة بين طهران وواشنطن للتنازع على السيطرة على مضيق هرمز. الحكومة السودانية ترفض قرار دولة جنوب السودان بضم أبيي المتنازع عليها إلى دوائرها الجغرافية الانتخابية في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: شهود عيان أفادوا لبي بي سي بمقتل 7 أشخاص على الأقل في غارة للجيش الإسرائيلي على مركز للشرطة قرب سوق مزدحمة في جباليا شمالية غزة. وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حماس تقول إن بين القتلى رئيس مركز شرطة جباليا، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي. ومقتل مواطن وإصابة آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي جنوبية غزة. شاهدة عيان:
5: عجبت أحمل فرن ومن الأشياء هل علينا لو نجلس بقول لي انزل على الأرض، رجلي انطبت في شطير حرقت رجلي من تحت.
4: إسرائيل تقول إنها تسعى لإحراز تقدم بشأن ما سمتهما منطقتين تجريبيتين في جنوبي لبنان في محادثات اليوم بين لبنان وإسرائيل في روما. وبيروت تأمل في إحراز تقدم نحو ضمان انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن. كنت معكم مهل جمل.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
6: كيفكم مع هلا؟

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد وفي ساعتنا الثانيه. خلونا نروح ايضا لاتصال هذه الساعه ومعانا الاستاذه عائشه بن سالم الفارسيه، اخصائيه برامج بمركز الشباب. اهلا وسهلا فيك استاذه عائشه.
1: اهلا وسهلا فيكم حوراء، يعطيكم العافيه على هذا اللقاء، ان شاء الله يكون لقاء مثمر لكل من يستمعنا بهذه الساعه.
0: ان شاء الله يا رب. نحن على فكره جيران، لو ياتي عندنا الاستوديو هان نسوي اللقاء يعني عند بعض.
1: ان شاء الله في الايام
0: الجايه. ان شاء الله حبيبتي باذن الله. استاذ عائشه اليوم يعني يمثل برنامج رواج خطوه نوعيه لتمكين المشروعات الشبابيه، ما هي الفلسفه الاساسيه اللي ينطلق منها البرنامج، ولماذا تم التركيز على محافظه شمال الباطنه تحديدا وولايه صحار يعني على اخص التحديد في هذه المرحله؟
1: طيب بداية طبعا برنامج رواج بالشراكة مع ميناء صحار والمنطقة الحرة. البرنامج يدعم ويمكن الشباب ويؤهل المشاريع التجارية سواء كانت الصغيرة أو المنتجات الشبابية، واللي راح تعزز من جاهزيتهم أن أهم اليوم يدخلوا للسوق بجاهزية. تنطلق طبعا فلسفة البرنامج رواج من أنهم ينتقلوا كشباب من مرحلة أنهم يمتلكوا فكرة أو منتج إلى مرحلة مشروع قادر أن هو اليوم يدخل بتنافسية عالية، أو خلينا نقول مشروع مستدام. فالهدف من هذا البرنامج ما فقط أن احنا نقدم لهم التدريب، إنما احنا نمكنهم بعدة جوانب من خلال المهارات العملية، تتضمن أيضا الاستشارات المتخصصة، ونمنحهم فرصة أنهم هم يكونوا في واقع من خلال المشاريع اللي راح تنطلق أيضا في السوق بإذن الله. طبعا جاء اختيار محافظة شمال الباطنة، خلينا نقول لأن هي تشهد نشاط اقتصادي وصناعي وتجاري، فهذا راح يكون إضافة أيضا لوجود بيئة داعمة لريادة الأعمال لأبناء المحافظة، مما طبعا يوفر للمشاركين أنهم كفرصة أكبر أنهم ينمو يتوسعوا، أيضا يربطهم بالفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظة.
0: جميل. يستهدف البرنامج الفئات العمرية من 20 لين 34 عام. اليوم يعني بنعرف يعني خلال هذول الأعوام من 20 لين 34 هي فئة تتميز بالحماس والابتكار، وأيضا كيف صمم البرنامج ليتناسب خصيصا مع احتياجات وتطلعات هذه المرحلة العمرية في سوق العمل؟
1: جميل. طبعا مثل ما ذكرت ان هذه الفئه تتميز بحماس او انهم خلينا نقول طموح ورغبه انهم يبنوا مشاريع حتى من صغرهم، لكنها في بعض الاحيان في بعض المشاريع تحتاج الى ادوات، تحتاج الى خبره عمليه. لذلك صمم البرنامج باسلوب انه هو يكون تطبيقي، يجمع بين التدريب، الاستشارات، التوجيه الفردي والتجربه الواقعيه في نهايه البرنامج. طبعا راعينا ان احنا يكون في اختلاف في احتياجات المشاركين، ومن خلال توفير مسارين، اللي هو اصحاب الافكار الرياديه، والثاني اللي اصحاب المشاريع اللي اوريدي قائمه. فكل مسار راح يحصل على الدعم المناسب لكل مرحلته ولكل مشارك. طبعا
0: جميل. اليوم ايضا كيف يتماشى البرنامج مع الاستراتيجيه العامه لمركز الشباب في ترسيخ ثقافه العمل الحر ودعم رياده الاعمال على مستوى سلطنه عمان؟
1: دائما احنا نركز في برامجنا ان احنا نمكن اليوم الشباب اقتصاديا، نعزز من ثقافه العمل الحر او من رياده الاعمال. فمن خلال هذه البرامج راح تزود الشبابنا اليوم بالمهارات العلميه او العمليه، وراح ترفع من جاهزيتهم انهم من مشاريع تربطهم ايضا بالجهات الداعمه او الاسواق سواء كانت محليه او خارجيه. فنحن اليوم في مركز الشباب دائما نحرص على ان تكون هذه البرامج مبنيه على احتياجات الشباب، ونقارنها ايضا في سوق العمل، بحيث ان هي احنا نقدر نحقق اثر مستدام ويتجاوز حتى في فترات التدريب لكل برنامج.
0: جميل. يضم اليوم ايضا المسار الاول التدريبي حزمه متكامله من المهارات، من الهويه، التسويق، الى الاداره الماليه. اليوم كيف تم اختيار هذه المحاور بعينها، وايضا هل يعكس هذا الاختيار نقاط الضعف الشائعه اللي تواجه المشروعات الناشئه في السوق مثلا؟
1: أكيد إحنا اليوم خلينا نقول أغلب المشاريع اللي تنطلق من أصحابها فيها يواجهوا فيها خسائر. فإحنا لما اخترنا المحاور اللي راح تكون في مسارات البرنامج أغلبها تنطبق، إحنا نشوفها واقعية خلينا نقول، فنركز دائما على كيف إن هو يسوق على المشروع هذا، كيف إنه يبني تسعيرة الخاصة للمشروع، كيف ممكن هو يدير الأمور المالية، كيف يبني علامته التجارية. وفي طبعا من عدة خلينا نقول ورش متسلسلة في هذا النطاق. فركز البرنامج دائما على المهارات اللي يحتاجها اليوم صاحب عمل فعليا حتى يتمكن من إدارة إنه هو مشروع بكفاءة، ودائما يتخذ القرارات اللي تكون بالفعل مدروسة وما يكون فيها خسائر كبيرة. فهذا يأتي أيضا من خلال مجموعة من الورش المكثفة في البرنامج.
0: جميل. يتضمن اليوم أيضا المسار التطبيقي اختيار أفضل 30 مشروع للمشاركة في المعرض التجاري المصغر من أصل 100 مشارك. ما هي المعايير والأسس العلمية والتجارية اللي سيتم الاعتماد عليها لتقييم واختيار هذه المشروعات؟
1: أكيد التنافس راح يكون جدا عالي لأن احنا نشوف اليوم 100 فكرة، 100 مشروع، 100 طموح من الشاب العماني. فبالتالي آلية التقييم راح تكون وفق معايير واضحة للجميع، وتم مشاركتها أيضا المشارك من البداية. راح هي تكون في عدة جوانب وعدة محاور خلينا نقول، اللي هي من التزام المشارك في طوال فترة البرنامج، مستوى تطور المشروع أو جودة المنتج أو الخدمة، الهوية التجارية اللي هو راح يقدمها، الجاهزية أو للتسويق أو للسوق، فكيف أنه هو يقدر يكون قابل هذا المشروع للنمو والاستدامة. فنحرص أن يكون الاختيارات تكون دائما مبنية على جاهزية المشروع بالنفس.
0: جميل. يعني ختاما أيضا كسؤال ختامي، يعني ينتهي البرنامج بتنظيم المعرض، ولكن كيف يضمن مركز الشباب وشركائه استدامة هذه المشروعات ونموها في السوق العماني بعد إصدال الستار على رواج؟ وهل سيكون هناك خطة للمتابعة أو الدعم الاستشاري اللاحق؟
1: أكيد نحن ننظر دائما إلى المعرض أنه هو بداية مرحلة جديدة للمشارك، ما فقط أنه هو وصل لنهاية البرنامج دخل المعرض خلاص انتهى دوره، إنما يتضمن خطة متابعة لمدة 3 أشهر تقريبا. فبعد انتهاء البرنامج راح نقدم له الاستشارات والتوجيه المتخصصة بحسب احتياج أو طبيعة كل مشروع. فجانب أن احنا نربطهم بالجهات الداعمة أو الفرص المناسبة أن هم ينمو ويكونوا فعليا قادرين أنهم يكملوا مسيرتهم في ريادة الأعمال بصورة احترافية طبعا.
0: ممتاز. الأستاذة عائشة بن سالم الفارسية أخصائية برامج بمركز الشباب، شكرا لك أستاذة عائشة.
1: يعطيكم العافية على هذا الحوار الرائع، وشكرا
0: لك. العافية حبيبتي، شكرا جزيلا لك.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
4: حياكم الله بياكم مستمعينا، ايضا مكملين ومستمرين معاكم. وكذا لان ضيفتنا اللي على الاتصال الحين مستعجله، فاكيد نمسي بالخير على الدكتوره ورده بنت عبد الرحمن بالخير، مسؤوله عياره الثدي بمستشفى السلطان قابوس بصلاله، وعضو مجلس اداره الجمعيه العمانيه للسرطان فرع ظفار، وايضا رئيسه اللجنه الصحيه بالجمعيه العمانيه للسرطان فرع ظفار. اهلا وسهلا فيك دكتوره ورده.
5: أهلا وسهلا أستاذة حوراء، يعطيكم العافية.
4: الله يعافيك يا رب. طبعا أعرف أنك مستعجلة، فرح أدخل معاش مباشرة في الأسئلة. في مبادرة عندكم جدا جميلة اللي هي عربة الفحص المتنقلة، دكتورة كلمينا عنها.
5: نعم أستاذة حوراء، هو بصراحة نحن معنا اليوم إن شاء الله تدشين حملة العربة المتنقلة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في ولاية صلالة، وبإذن الله حفل التدشين راح يكون الساعة 5 المساء. فهي الفكرة من الحملة أنه في كل سنة تحرص الجمعية العمانية للسرطان فرع ظفار بإحضار الحملة العربة المتنقلة إلى محافظة ظفار، خصوصا خلال موسم الخريف، والهدف هو نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الفحص المبكر بين النساء.
4: جميل. كملي.
5: أهمية الوحدة المتنقلة، طبعا هو يوجد داخل العربة وحدة أشعة ماموغرام، وهذه يعني هي نحرص على تواجدها خلال فترة الخريف حتى نسهل على النساء الوصول إلى هذه الخدمة في مختلف ولايات المحافظة. ونحن بدأنا بالحملة في هذا العام في ولاية مرباط لعدة أيام، كانت العربة متواجدة عندهم، ومن ثم اليوم بإذن الله نبدأ تدشين الحملة في ولاية صلالة، بتكون بإذن الله من يعني بتاريخ اليوم إلى نهاية شهر أغسطس، إلى 28 أغسطس بإذن الله.
4: بإذن الله. طيب دكتورة، يعني الحين هذه العربة راح تتنقل من محافظة إلى محافظة، أم أن لكل محافظة راح تكون في عربة مخصصة لتلك المحافظة يعني بالنفس؟
5: هو شوفي أستاذ حوراء، العربة المتنقلة هي طبعا يعني نحضرها من الجمعية العمانية للسرطان، الجمعية الأم في مسقط، فهم جزاهم الله خير في كل سنة يحرصوا أنه العربة يرسلوها يعني إلى محافظة الظفار خلال موسم الخريف. فيعني هي نفس العربة تنتقل يعني من محافظة ومن ولاية إلى أخرى، ويعني نحاول دائما نستقطبها خلال فترة الخريف، كما تعلمين يعني بسبب الزخم وبسبب يعني كثرة عدد الزوار خلال هذه الفترة، فتكون يعني الفئة المستهدفة هي فئة أكبر من النساء، سواء من نساء في محافظة الظفار، المواطنات، الوافدات، وحتى زوار المحافظة خلال هذا الموسم المميز.
4: والله فكرة رائعة جدا. طيب دكتورة، كيف يتم الفحص؟ يعني كيف طريقة الفحص؟
5: هو الفحص فحص جدا بسيط، هي عبارة عن جهاز أشعة ماموغرام متواجد داخل العربة، يعني الفحص ما يأخذ عدة دقائق فقط للانتهاء منه. قبل الفحص بس في يعني مثل استمارة يتم تعبئتها من قبل الأخوات المتطوعات، يعني عضوات الجمعية العمانية للسرطان فرع ظفار، ونحن نكون معاهم طبعا يعني كادر طبي موجود. نتأكد بس أنه الأخت الفاحصة أنه تكون بلغت من العمر 40 سنة أو ما فوق، وأنه ما تكون مثلا امرأة حامل. هذا تقريبا هي الشروط الأساسية. غير كذا أي امرأة مرحب فيها طبعا تعمل هذا الفحص إذا بلغت سن 40، ويعني نتأكد بس من الاستمارة أن هي تكون متواجد معها البطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للنساء غير العمانية، حتى يتم التواصل فيما بعد معهم ليتعرفوا يعني يعرفوا عن نتيجة الأشعة فيما بعد.
4: طيب دكتورة، يعني الفحص للنساء يعني من سن 40 فما فوق واللي أقل، هل من ممكن أن يجري هذا الفحص أم لا؟
5: لا، هو الأقل من سن 40 سنة يعني ما نسوي لهم فحص اللي هو أشعة الماموغرام المتواجدة داخل عربة العربة المتنقلة، لأنه هذا الفحص الهدف منه فحص استباقي أو كشفي، يعني نسميه سكرينينج، بمعنى أنه هو للكشف المبكر عن سرطان الثدي. فإحنا يعني نمشي على حسب المتعارف عليه يعني صحيا، أنه 40 سنة وما فوق تقوم بإجراء هذا الفحص. وبالنسبة للنساء مثلا اللي يزوروا العربة غير مستوفيات للشروط، فأيضا نقدم لهم غير عن أشعة الماموغرام أنه ما يعملوا الفحص، ولكن يتعرفوا على يعني كثير من المعلومات اللي تفيدهم، مثلا يتعرفوا على طريقة الفحص الذاتي، يأخذوا معهم كثير من المعلومات المتعلقة بسرطان الثدي وكيف يعني يتم الفحص عنه حتى في المؤسسات الصحية. فهو في أكثر من خدمة يعني مقدمة عن طريق العربة، وهذه طبعا خدمات استحدثناها في السنوات الأخيرة، ولكن كأشعة ماموغرام احنا ملتزمين بشرط اللي هو بلوغ سن 40 وان تكون المرأة غير حامل لإجراء هذا الفحص.
4: طيب دكتورة، يعني ختاما، الهدف اللي يعني دفعكم للقيام بهذه العربة هل بسبب يعني تفشي مرض سرطان الثدي بشكل جدا مثلا واسع بين النساء، ام انه فقط من باب الاحتراز والتنبيه والتثقيف لإجراء هذا الفحص؟
5: هو في الحقيقة سرطان الثدي هو يعني من السرطانات الأعلى انتشارا بالنسبة للنساء. يعني ما أفضل نستخدم كلمة تفشي، لأنه يعني كلمة تفشي معناته أنه شيء عالي الإصابة. ولكن يعني لوحظ في السنوات الأخيرة أنه في زياد في عدد الحالات المصابة أو التي يتم تشخيصها بمرض سرطان الثدي، وهذا يعني حسب حتى الإحصائيات الإقليمية والعالمية، يعني نحن في السلطنة مش مختلفين يعني عن الإحصائيات العالمية، العدد في تزايد. وحتى من ضمن الأسباب التي قد تكون هي السبب في زيادة أعداد النساء اللي يتم اكتشافهم بهذا المرض هو زيادة الفحوصات، بمعنى أنه زيادة الكشف المبكر. يعني مثلا في سنوات سابقة ما كنا نعمل فحوصات مبكرة، وللأسف يتم اكتشاف المرض في مراحل متأخرة، ولكن في حال يعني الإقدام على إجراء هذا الفحص في يعني في مراحل مبكرة من المرض، فبالتأكيد هو راح يكشف لنا يعني عند الإصابة بهذا المرض في مراحل مبكرة، وهذا يكون من مصلحة يعني المرأة الفاحصة أنه يتم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة. طبعا هذا يزيد من فرص التشافي، ويزيد من يعني بالنسبة أيضا للمرض نفسه، أنه مثلا ما تتعرض الأخت المريضة إلى علاجات كثيرة، ولكن قد يكون حتى إجراءات بسيطة وعلاجات بسيطة، وفي فترة تعتبر نوعا ما فترة أقل مقارنة بنساء أخريات اللي يتم اكتشاف المرض معهم في مراحل متأخرة.
4: جميل جدا.
5: الجمعية العمانية للسرطان فرع ظفار، يعني نحن يعني حريصين على إحضار العربة في خريف كل سنة، وهذا يعني الحملة يعني نسيرها من 2010. كانت في البداية الحملة فقط مقتصرة على ولاية صلالة، ولكن في السنوات الأخيرة يعني ارتأت الجمعية أنه نحرص أنه حتى الولايات خارج ولاية صلالة، نستهدف في كل سنة ولاية من الولايات خارج ولاية صلالة يعني تتواجد فيها العربة لعدة أيام أو لمدة أسبوع أو أسبوعين، وفيما بعد تأتي العربة المتنقلة إلى ولاية صلالة. خلال السنوات السابقة غطينا معظم الولايات في محافظة ظفار مثل ولاية شليم، جزر الحلانيات، ولاية طاقة، ولاية سمريت، ولاية المزيونة، وهذه السنة يعني كانت التغطية في ولاية مرباط، ومن ثم إن شاء الله راح تكون العربة متواجدة خلال فترة الخريف 2026 من الفترة المسائية من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 مساء بإذن الله. طاقم نسائي كامل في كثير من الخصوصية، وطبعا الجانب النسوي هو اللي يقوم على تشغيل هذه الحملة، ونتأكد دائما أنه خصوصية الأخوات اللي يقوموا بالفحص وحتى آلية التواصل فيما بعد يعني بالنسبة لنتيجة الأشعة يتم إخبارهم والتواصل معهم من الجمعية الأم في مسقط.
4: جميلة، جهود جبارة تشكرون عليها دكتورة وردة بنت عبد الرحمن بالخير، مسؤولة عيادة الثدي بمستشفى السلطان قابوس بصلالة. شكرا جزيلا لك دكتورة وردة، الله يعطيكم العافية.
5: شكرا، أحسنتي، جزاكم الله خير.
4: حياك، شكرا.

0: البريمي على 104.8.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله ومسهلا. شكله صوت شوي بادي يروح لكم عليه، لكن خلونا نروح مستمعينا مع ضيفنا يلي موجود معانا حاليا عبر الاتصال. أكيد المساء بالخير على الأستاذ الدكتور عبد الله بن حمد البادي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الله.
1: حياكم الله أختي حورة، حياكم الله، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: حياك الكريم. بداية دكتورة، ما هي التحديات الفنية اللي واجهت الفريق البحثي عند تحليل البيانات الفعلية لسرعة الرياح ومستويات الإشعاع الشمسي في هذه المواقع اللي هي مصيرة والحلانيات والدقم أيضا؟
1: والله يعني ما في صراحة التحديات، لأنه الأخوة جزاهم الله خير في هيئة الطيران المدني كثير متساعدين، عطونا كل المعلومات المطلوبة لعمل هذا المشروع. وأيضا بالنسبة للأخوة في شركة نما عطونا كل الأحمال المطلوبة أيضا في الثلاث مناطق هذه.
0: جميل. خلصت الدراسة يعني أو لخصت الدراسة إلى أهمية تصميم أنظمة طاقة مخصصة لكل منطقة بدلا من تطبيق نموذج موحد. اليوم من واقع النتائج يعني دكتور، كيف تختلف طبيعة الأحمال والموارد الطبيعية في جزر الحلانيات ذات الأحمال الأقل عن منطقة واعدة وصناعية مثل الدقم؟
1: هو فعلا يعني منطقة الحلانيات طبعا فعلا انه الحمل الكهربائي فيه قليل جدا بالمقارنة مع منطقة الدقم ومقارنة ايضا مع جزيرة مصيرة، فالحمل كثير قليل. يعني مثلا الحمل في منطقة الدقم اتصور انه يوصل 40 ميجا وات تقريبا او اكثر من هذا الشيء، في الحلانيات في جزيرة مصيرة حوالي يعني يقترب من 20 ميجا وات، اما هناك اتوقع انه حوالي 30 كيلو وات او شيء من هذا القبيل. فطبعا احنا كان الهدف الرئيسي من هذا البحث العلمي هو نقترح بدائل انتاج الكهرباء في هذه المناطق بحيث انه نقلل من الانبعاثات الغازيه، وبالتالي احنا هنكون يعني على الخطه لتقليل الانبعاثات الغازيه وايضا تقليل التكلفه. فحصلنا على انه انسب نظام في في في في جزيرة الحلانيات انه استخدام مصادر الطاقه المتجدده اللي هي الاشعاع الشمسي وايضا الريح، مع التغطيه في حاله انه هذه المصدرين ما يكفوا استخدام البطاريات بدل طبعا حرق الديزل اللي هو النظام المستخدم الحالي، ونقل الديزل من من من من من من اليابسة حتى الجزر. يعني هذا بالنسبة لمنطقة الحلانيات. أما طبعا لمنطقة الدقم وأيضا جزيرة مصيرة، طبعا سابقا جزيرة مصيرة يعني قبل ما يصير فيها الربط الحالي من اللي هو عن طريق 132 كيلو فولت، كانت سابقا أيضا تغذى يعني باستخدام الديزل، وأيضا سابقا الدقم يعني كانت معظمها تغذى باستخدام الديزل. فحنا عملنا عدة مقترحات، فقلنا إنه ليش ما نستخدم بالطاقة المتجددة، والفرق يعني إذا في حاجة أخرى ممكن نستخدم يعني عدة أشياء، ممكن نستخدم طبعا وقود الديزل، ممكن نستخدم الوقود الغازي أو يعني أو ممكن أيضا نستخدم خلايا الوقود أو البطاريات. فعملنا عدة يعني مقارنات، وحصلنا أنه بالنسبة لمنطقة الدقم أنه هذا يعني أفضل نظام من ناحية تقليل التكلفة وأيضا تقليل الانبعاثات الغازية، أنه نستخدم الطاقة المتجددة اللي هي من الشمس وأيضا من الريح مع استخدام البطاريات وأيضا استخدام الغاز. وهو حاليا الشيء الجيد انه شركتنا ما هناك تدرس وضع 500 ميجا وات من البطاريات، فطبعا هذا شيء طيب يعني هذا صار يعني حقق الدراسة اللي احنا عملناها. احنا طبعا الدراسة هذا ما عملنا هذه السنة، عملناها يعني قبل حوالي سنة. وأيضا في في في منطقة مصيرة تقريبا توصلنا على إنه نعمل نفس البدائل، على إنه بالطاقة المتجددة أيضا استخدام البطاريات وأيضا استخدام وقود الغاز وليس الديزل.
0: جميل دكتور، أيضا توصلتم إلى أن الأنظمة المعتمدة بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة تسجل أعلى مستويات في خفض الانبعاثات، لكنها أيضا قد لا تكون الأقل كلفة حاليا، فكيف يمكن لصناع القرار تحقيق المعادلة الذهبية بين خفض الانبعاثات الكربونية والجدوى الاقتصادية في المناطق النائية؟
1: هو فعلا استخدام الطاقة المتجددة طبعا فقط من دون أي مصادر أخرى ما ممكن في الوقت الحالي يعني. ولهذا اقترحنا وجود البطاريات أو وجود خلايا الوقود. طبعا خلايا الوقود هذا تعتمد على الهيدروجين الأخضر. طبعا هذا الهيدروجين الأخضر يعني منظومة الخلايا الوقود تحتاج إلى أشياء أخرى، وبالتالي تكلفتها بتكون كثير عالية في الوقت الحالي. بس طبعا نتأمل على أن التكنولوجيا يعني أو البحوث الحالية تعمل على خفض التكلفة، وبالتالي إن شاء الله في المستقبل ممكن أنهم يستخدموا خلايا الوقود بدل البطاريات
0: بإذن الله. طيب دكتور ختاما، يعني بصفتك باحث وأكاديمي بارز في جامعة السلطان قابوس، كيف يمكن للمخرجات البحثية الشبيهة بهذه الدراسة أن تسهم في تأهيل الكوادر العمانية الشابة لقيادة قطاع الطاقة المتجددة مستقبلا إن شاء الله؟
1: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله هو فعلا حنا حاليا معنا في كلية الهندسة، نتكلم عن جامعة السلطان قابوس، كثير من مشاريع الطلبة مشاريع التخرج تعنى بالطاقة المتجددة. فالحمد لله رب العالمين، يعني المخرجات الكلية من ناحية الطاقة المتجددة عندهم كثير من المعلومات، وكثير من الطلاب طبعا كثير منهم أقدر أقول شيء إنهم أنهم يشتغلوا في في في في في مناطق معينة اللي هي طبعا أيضا تستخدم الطاقة المتجددة، أو إنهم فتحوا مشاريع خاصة بهم.
0: ممتاز، الله يوفق الجميع يا رب. الأستاذة الدكتورة عبد الله بن حمد البادي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا حوراء على المقابل. شكرا، في أمان الله. حياكم الله.
0: إذن مستمعينا، بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. الموعد يجدد إياكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4 العصر. شكرا لكل من ساهم على نجاح هذا البرنامج من مستمعين ومشاركين، وأيضا شكر للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. كنت معاكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية، أشوفكم باكر على خير.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيم وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس
9: باقي ساعة على برنامج هلا كافيه.
10: هلا كافيه،
9: اخبار وعلوم.
11: وعلوم.
12: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا.
13: يا حي الله بالحبيب، يا حي
14: يا حيهم يا حي.
15: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
12: الحمد لله،
16: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
11: اخبار وعلوم،
9: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
3: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تواصل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق السلطان ثويني بن سعيد من بدبد إلى نزوة، من تقاطع الشرقية إلى تقاطع فرق بمحافظة الداخلية، وتجاوزت نسبة الإنجاز 89% متقدمة عن النسبة المخطط لها. ومحافظة الوسطى توقع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بولايتي هيما ومحوت. شملت الاتفاقيات مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية بولاية هيما، ومشروع إنشاء ممشى صحي بولاية هيما، ومشروع تطوير وتجميل دوار الجوبة بولاية محوت. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشروعات 1,530,168 ريال عماني. أيضا من ضمن الأخبار، بلدية ظفار تفتتح أجزاء من مشروع ازدواجية الطريق المعمورة أرزات بولاية صلالة أمام الحركة المرورية ضمن جهودها لتطوير شبكة الطرق في الولاية بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 ملايين ريال عماني. وشرطة عمان السلطانية تفتتح بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. هيئة البيئة توقع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات بحثية ضمن برنامج إدارة البحوث الاستراتيجية، يهدف إلى دعم البحث العلمي وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية. فريق طبي متخصص من مستشفى النهضة بالتعاون مع مستشفى السويق بمحافظة شمال الباطنة يدشن خدمات عمليات جراحة الأسنان لذوي الإعاقة تحت التخدير العام، ويبدأ في تفعيل عيادة أمراض المفصل الفكي الصدغي بمستشفى السويق، بما يسهم في توفير خدمات تخصصية متقدمة للمستفيدين بالقرب من أماكن إقامتهم. وأكثر من 5 ملايين مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عمان خلال الأشهر الخامسة الأولى من عام 2026. ومطار صلالة يستقبل الطائرة 18 الجديدة.

0: لطيران السلام وتحمل اسم صلالة من طراز إيرباص A320 دعما لخطط النمو وتعزيز الربط الجوي في سلطنة عمان. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، عدد زوار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية بلغ 101,608 زائرين خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر يونيو من العام 2026، مقارنة ب 89,780 زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13.2% وفقا للإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تسجل بنهاية شهر مايو 2026 ارتفاعا بنسبة 5.5% لتبلغ 1,175,300,000 ريال عماني. دروب السلامة أتمنها للجميع. هذه كانت جولة سريعة حول أخبارنا وعلومنا خلال هذه الساعة.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
4: شباب، حي الله من حبيب، يا حيهم.
3: الحمد لله طيب، ذكيم سيد، الحمد لله،
5: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: وينك مختفي؟
7: في دبي.
6: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
7: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
6: شاركنا.

قد يظن البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غير حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: وحكم ومواضيع
2: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
4: باقي نص ساعة على برنامج هلا كافيه.

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022. هلا بالمونديال.

0: والتم.
1: تم؟
0: اليوم كلنا بنتجمع في بيتكم.
1: حياكم الله البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
0: انت ما عندك فايبر مال اريد وقنوات بي ان سبورت؟
1: ايوه.
0: نبغى نتابع المباراه القويه بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظه.
1: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريدو.
2: احصل على باقه تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريدو. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريدو، طور عالمك. باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين. لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لله. مقدمة عن النسبة المخطط لها. وغدا إعلان نتائج دبلوم التعليم العام للدور الأول للعام الدراسي 2025-2026 بنسبة نجاح أكثر من 83%. كما تقرر بدء دوام الطلبة للعام الدراسي القادم يوم الأحد بتاريخ 6 من شهر سبتمبر من عام 2026 ميلادي. كما تعلن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة عن إجراء الفحص الطبي للطلبة المستجدين بالصف الأول للعام الدراسي 2028-2027. ومحافظة الوسطى توقع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بولايتي هيمة ومحوت، شملت مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية وتحسين البنية الأساسية وتعزيز جودة الحياة بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة في المحافظة. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشروعات 1,530,168 ريال عماني. هيئة البيئة توقع عدداً من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات بحثية ضمن برنامج إدارة البحوث الاستراتيجية بهدف دعم البحث العلمي وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية. وبلدية ظفار تفتتح أجزاء من مشروع ازدواجية طريق المعمورة أرزات بولاية صلالة أمام الحركة المرورية ضمن جهودها لتطوير شبكة الطرق في الولاية بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 ملايين ريال عماني. شرطة عمان السلطانية تفتتح بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. وفريق طبي متخصص من مستشفى النهضة بالتعاون مع مستشفى السويق بمحافظة شمال الباطنة يدشن خدمات عمليات جراحة الأسنان لذوي الإعاقة تحت التخدير العام، ويبدأ في تفعيل عيادة أمراض المفصل الفكي الصدغي بمستشفى السويق بما يسهم في توفير خدمات تخصصية متقدمة للمستفيدين بالقرب من أماكن إقامتهم. أيضا من ضمن أخبارنا وعلومنا، إجمالي عدد سكان سلطنة عمان يرتفع إلى 5,388,513 نسمة. وأكثر من 5 ملايين مسافر عبر مطارات سلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. ومطار صلالة يستقبل الطائرة 18 الجديدة لطيران السلام وتحمل اسم صلالة من طراز إيرباص A320 نيو دعما لخطط النمو وتعزيزا للربط الجوي في سلطنة عمان. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، تنبيه لسالكي طريق أدم ثمريت بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة لنشاط الرياح، فيرجى الانتباه وتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة. هذه كانت أبرز الأخبار والعلوم. الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظكم وين ما كنتوا.
5: أخبار وعلوم.
6: حي الله يا أمي،
7: حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
7: شباب،
0: يا حي الله الحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: حي.
3: شكرا
4: الله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
8: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: مكانك.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
1: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
2: ومساكم الله بالخير والنور والسرور. أكيد اليوم الطاقة مختلفة لأنه مساء الربوع اللي تزين فيه الطبوع، ولا إيش رأيكم؟ فأرحب فيكم وين ما كنتوا، الله يحفظكم ويسعدكم ويسهل دروبكم يا رب العالمين. اليوم عندنا مشوار جديد أكيد من هلا كافيه وضيوف مختلفين. ضيوفنا بخبركم عنهم متى بعد هذه الأغنية، بس أول شيء خلونا نروق مع محمد عبده. مساء الخير والإحساس والطيبة.

0: كافي هاني علي على هلا اف ام.
1: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال عر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.

0: وصل لكل الناس.
1: لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز BN Sports لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: مستمعينا الأحباء، بتأكيد اليوم ضيوفنا مختلفين. لحظة أنا ضيعت تليفوني، تليفوني موجود لأن أخبركم عن ضيوفنا لهذا اليوم. بداية أحب أشكر كل الأشخاص اللي شاركونا عبر الواتساب عبر 935-1025. اليوم عندنا شخص هو طالب تمريض وأيضا صانع محتوى طبي، وأيضا عندنا شخص مهتم بتوثيق المعالم والأحياء السكنية وصانع محتوى بصري. فاليوم بخبركم عن الأشخاص هؤلاء اللي يتركون أثر في حياة الناس، يعني يقررون أنهم تكون عندهم رسالة وشغف في رحلة تستحق أن تروى. لذلك أنا اليوم قررت أنه نسولف أكثر ويعني نغوص في أعماق رحلتهم ومسار حياتهم. ضيفنا الأول اختار أن يكون قريب من الإنسان بشكل أكبر في لحظات احتياجه، بس ما اكتفى أيضا أنه هو اليوم بيدرس تمريض وبيساعد الناس، بيكون ملائكة الرحمة مثل ما يقولوا، ولكن أيضا قرر أنه يحمل رسالة إلى الناس عبر المحتوى الصحي في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انزين، كيف بدت الرحلة ومن وين صنع هذا الشغف وليش اختار التمريض على وجه الخصوص؟ هنا معنا في الاستوديو حمد البحري، طالب تمريض وأيضا صانع محتوى طبي. أهلا وسهلا بك، نورتنا في هالكافيه.
1: أهلا وسهلا بك من الأستاذة أماني. صراحة أول شيء أشكرك على المقدمة الطيبة، وشاكرا لكم استضافتكم الطيبة هذه في هلا أف أم وهلا كافيه. في البداية أنا حمد بن يعقوب البحري، طالب تمريض في جامعة سلطان قابوس، ونقدر نقول أنه خريج لا فصل بإذن الله تعالى، وصانع محتوى طبي وتمريضي في نفس الوقت في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: جميل جدا. أول شيء ما أعرف نبارك لك بالتخرج، يعني ولا وايد من وقت، بس أعرف شعورك وانت خلاص مقبل على التخرج وتفتك شوية من الدراسة.
1: صراحة هو شعور يعني نفس الأشخاص اللي يسألوهم في يوم التخرج
0: أيوة.
1: والشعورك اليوم إجابة بشنه شعور لا يوصف، يعني يمكن واحد يوم يفكر في هذا الموضوع أنه بعد كم شهر ممكن يتخرج، هذه المشاعر يبدأ يحس فيها. فهي مشاعر بين أنه واحد فرحان أنه متخرج ومتوتر كيف راح يكون المستقبل، فهل هو يعني الوظيفة وكيف راح تكون الحياة بعد التخرج، وكيف راح تختلف الحياة بعد التخرج من الحياة كطالب جامعي أو كممرض أو كطالب تمريض بعدين إلى ممرض. فهذه الاختلافات هي اللي ممكن اللي تحدث فارق في هذه المشاعر.
0: جميل جدا، الله يوفقك يا رب.
1: آمين جميعا.
0: ويبلغك يوم التخرج وفرحة التخرج. أبعرف رحلة الدراسة كيف كانت أو كيف هي الآن؟
1: الدراسة والله الحمد بدأت تقريبا قبل 4 سنوات ونص، أو ممكن لا نقدر نقول 5 سنوات في نهايتها.
0: نعم.
1: الدراسة تبدأ بأنها أول واحد، يعني أول واحد الإنسان يخلص من الثانوية فيدخل إلى الجامعة. صحيح. نظام نقدر نقول مختلف نسبة 180 درجة. ففي أول سنوات أول فصول يبدأ يحاول يتأقلم مع هذه البيئة الجديدة. فبعد ما يعني أنا أشوف أن هي سنة الفاونديشن أو السنة التأسيسية في الجامعة، هي ممكن يعني من خلالها يبدأ يشوف كيف راح تكون الحياة. فأول سنوات التمريض في الجامعة واحد كان مثل ما متعود يدرس باللغة الإنجليزية، فبدأ باللغة الإنجليزية. وأيضا التمريض أو الكليات الطبية تختلف عن باقي الكليات أن فيها بعض المصطلحات لا هي عربية ولا إنجليزية، في اللاتينية.
0: أوكي.
1: فأول يشوف هذه المصطلحات، فأول تفكير أنا كيف راح أقدر أستخدم هذه الكلمات في حياتي. لكن بعدين بعد فصل فصلين ثلاثة خلاص هذه الكلمات اللي هي راح يتعود يسمعها كل يوم فراح تكون معه سهلة. إضافة اللي هي يعني بداية السنوات الأولى إنه هو مثلا يكون متوتر أو ما عارف وجهته أنا ليش هنا، ممكن يعني من القبول الموحد هو مثلا مسوي خيارات 1 و2 و3، فهو كان تفكيره في مثل الخيار الأول فلم يوفق الله للخيار الأول وأعطاه الخيار الثاني، فيحاول يقول هل هو هذا مكان الصحيح ما مكان الصحيح، يحاول يكتشف مكانه ولا لا، لكن ممكن ما يقدر يكتشف إلى نهاية ما يتخرج، وبعدين يمكن يقول لا أن هذا صح مكان الصحيح.
0: أنت جاتك هذه الفكرة أنه أنا ليش اخترت التمريض؟
1: جيت هذه الفكرة. نعم.
0: ليش اخترت التمريض؟
1: أنا صراحة من يوم كنت صغير كنت أحب اللي هي التخصصات الصحية أكثر. فيعني كتخصص صحية أنت مخير أما تكون طب أو تمريض، يعني تكون أكثر شيء مع المرضى.
0: أيوة.
1: أما باقي التخصصات ممكن تكون أكثر شيء مثلا في مع الآلات في اللابات وغيرها، لكن الطب والتمريض أو نقدر نخصص أنه الطب بشكل أخص هو يكون أقرب للمريض عن الطب. فدخولي للتمريض يعني هو كان أنه أنا أجمع بين العلم والإنسانية، يعني ما يعني لو نشوف تخصصات ثانية ممكن يكون معهم هو العلم لكن الإنسانية تكون مع قليلة، يعني مثلا واحد مثلا تخصص هندسة وغيرهن يكون العلم معهم لكن يكونوا أقرب للآلات أو لهذه الأشياء.
0: صحيح.
1: أما بعكس التمريض يكون هو ما أخذ العلم وكل شيء من الجامعة ويريد يطبق هذا العلم أمام المرضى أو حل المرضى للعلاج وغيرها.
0: جميل.
1: فهو هذا العلم اللي يربط بين أو هذا التخصص اللي يربط بين العلم والإنسانية في نفس الوقت، يعني ما ممكن نشوفه بهذه الصورة القريبة جدا إلا في تخصص التمريض. وأيضا إنه اللي يعني الممرض اللي يكون فقط ما فقط همه إني أنا أدخل الجامعة أتخصص التمريض أو الطب وبعدين أتخرج وأتوظف فأدخل الشفت وأنظر نهايتي في الشفت وبعدين أروح أنظر نهاية الشهر الراتب، يعني يكون مرض عنده هدف إن لا إن أنا أريد أدخل تخصص أنا أحبه من داخلي وهذا التخصص أريد ما أريد يكون يعني مداه ينتهي بنهاية الدنيا، يعني يريد أن يكون عنده تخصص دنيوي ممكن يفيده في الآخرة، اللي هو فقط أنه ينوي أن أنا ليش هنا. فأنا يوم ناوي أني أنا الآن داخل التمريض.
0: جميل.
1: ومثلا يستحضر بعض الأحاديث أو الآيات أنه من فرق عمه من كربة أو الآيات اللي من عاد مؤمنا مريض ولا شيء، فهو هنا فقط مجرد استحضار هذا الشيء يتحول أن هذا العمل إلى عبادة، فهو يكسب الأجرين.
0: جميل.
1: في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا أنه الممرض فيعني تخيلي مع مثلا ممرض عنده شفت طويل وتعبان وخلاص يدخل مع المريض يتكلم وهذا الأشياء، فقبل أن يخرج أن المريض يعطيه بس دعوة واحدة. سبحان الله، دعوة المرضى تختلف عن باقي الدعوات.
0: صحيح.
1: أنها تحسيها طالعة من القلب، فيتطلع من قلب المريض إلى قلب الممرض فعادي يخرج من الباب هو نسيان كل التعب اللي عاناه في ذلك اليوم.
0: جميل. يعني اليوم رسالتكم إنسانية.
1: نعم.
0: وأيضا مأجورين على العمل اللي تقومون فيه، وحلو أنه الواحد يعني يعمل لدنيا والآخرته.
1: صح.
0: تكفي هذه الدعوة اللي انت ذكرتها ورسالتك واضحة وانت اخترت التمريض، بس انا اليوم ابغى اعرف الممرض اعتقد في وايد جوانب من حياته او خلينا نقول احداث تحدث في المستشفى احيانا تخليه يحس انه انا ممتن لوجودي هنا واحيانا تخليه يقول ليش انا اخترت التمريض.
1: صحيح.
0: ففيك تخبرني عن هذه المواقف.
1: والله هذه المواقف واجد، تبدأ هذه المواقف ما فقط في المستشفى، تبدأ من بداية الدراسة في التمريض.
0: نعم.
1: يعني معروفة الدراسة التخصصات الطبية معروفة أنها دسمة. فهو من هذه البداية يعرف، طبعا إحنا أول فصول مثلا يكون عندنا نظري وبعدين ننتقل إلى أن النظري وعملي في نفس اليوم ونروح في المستشفيات.
0: أيوة.
1: ففترة الضغوطات النفسية وضغوطات الاختبارات وزيارة المستشفيات والمرضى هنا ممكن يحس يقول أنا وش بلان في هذا التخصص، هذه واجد تصير، يقول أنا لو رايح تخصص الفلاني كنت مفتك وجالس على يعني عندنا نظام ثابت وما يعني ما أريد أكون في داخل هذه اليوم مويستو باكر مويستو هذا الضغط. لكن سبحان الله أول ما تعدي هذه الفترة يقول لا أنا في مكان الصحيح. يعني كما ذكرت سابقا اللي هو مثلا يكون مع فترة الضغوطات وأنه مثلا هو مداوم ما أعرف كم ساعة في الشفت وتعبان وكل واحد المريض من صوب، المراجعين من صوب، الزملاء في المهنة من صوب، فيعني كل هذه الضغوطات النفسية والضغوطات الحياتية تقول يقول أنا ما أقدر أكمل أو خلاص هذا وبعدين ما شيء. لكن يوم يتذكر لا أنا هنا داخل ما فقط أني أنظر شيء دنيوي، يربط
0: رسالة. نعم.
1: رسالته يتذكر رسالته وهدفه، لا يقول الأمر يستاهل أني أكون في هذا المكان.
0: جميل. طيب إيش الفكرة اللي أنت كنت ماخذها عن التمريض قبل لا تدخل وتدرسه، وإيش المعلومات اللي اكتشفت أنها لا خطأ أو أن أنا كنت فهم غلط عن التمريض؟
1: أول شيء يقولون أن التمريض هو عبارة عن حفظ، هذا أكثر شيء سمعنا عن التمريض حفظ، وأنتوا ترى بعدين تتخرجوا وتداوموا في المستشفيات وشغلتكم ضربة بريات ما عندكم شغلة ثانية. لكن التمريض هو أبعد من ذلك، هو رسالة إنسانية تعتمد على الممرض يوم يشوف حياته أو يشوف أهدافه أو يشوف رسالته اللي هو كيف يريد يبنيها تتغير وجهة نظره عن التمريض. فمن الأشياء اللي أنا كنت أشوفها عن التمريض كما كان يذكروا أنه هو عبارة عن مجرد حفظ وأنكم تبقى تروح المستشفى وما عندكم شغل إلا تكون مع المريض وتسوي الأشياء البسيطة. لا، التمريض هو أن أكثر واحد ممكن يجلس مع المريض هو الممرض، ممكن يعرف قصة حياته كامل، يعرف هذا ليش اليوم جاي، يعرف تاريخه الطبي، يعرف كيف يخلي المريض يهدى. يعني مثلا نحن في الجامعة نتعلم كيف ممكن نعالج المريض، لكن ما حد يجي يعلمنا في الجامعة أنت كيف تتعامل مع المريض. صحيح. يخبرك كيف تعالجه، يخبرك ما تسوي إذا صار مثلا ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع دقات القلب، لكن كيف تتعامل معه اللي هي أنا أشوف اللي هي المهارات الناعمة والسوفت سكيلز، أنا كيف أتعامل مع المريض، حواري، طرق الإقناع، التعاطف معه، إني أكون أقول له أنا أشعر بما تشعر به. وهذه الأشياء، هذه الأشياء ما حد يعلمنا إياها في الجامعة، هذه نتعلمها في أرض الواقع، في أرض واقع المستشفيات، وكيف تتعامل مع المرضى. نترى كل مريض وكل مراجع اللي يكون مع المريض، واحد يكون فرحان، واحد معصب، وشيء طبيعي إنه ممكن يكون في لحظة ألم ولا لحظة واحد يعني نقدر قلنا بالأمس كان بصحته وعافيته وإنه هو مستقل، أي شيء يريده يسوي بنفسه.
0: صحيح.
1: في ليلة وضحاها في المستشفى لازم غير مستقل، لازم حد يساعده في كل أشياء. فهذه اللي هي الطبيعة النفسية اللي تغيرت، راح تتغير أيضا كيف يتعامل مع الآخرين. فالممرض كيف يتعامل معهم بناء على تغيراتهم، هذه من الأشياء جدا مهمة.
0: جميل. يعني اليوم المهارات خلينا نقول النفسية أو ربما المهارات العاطفية.
1: أيوه.
0: وأنك كيف تتعامل مع المريض، أنت أكيد دربت نفسك بنفسك، بس أعتقد في مواقف صعبة واجهتها هي اللي خلتك شوية أقوى قادر أنك تتعامل معهم. ممكن تذكر لنا كذا كم من
1: والله
0: أو الموقف اللي أثر فيك يعني جدا؟
1: من مواقف يعني واجد شيء مواقف، لكن إذا الواحد يسترجع ممكن تكون واجد شيء مواقف، لكن كلها تخرج بخلاصة معنى واحد كما ذكرت قبل، أنه واحد يحس بأنه تعبان وكل شيء، لكنه ينتهي يومه بدعوة، يقول خلاص أنا باكر أسوي نفس الحركة وتنتهي بدعوة. وأيضا اللي هي أن الواحد يستشعر أنه هو في أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام اللي هي الصحة. يعني إحنا كنا في آخر فصل اللي هو كنا مدربين في العناية المركزة، ففي العناية المركزة ما أقول أن الحياة تتغير بين ليلة وضحاها، بل أن الحياة تتغير ثانية والثانية اللي بعدها. يعني إحنا نروح المستشفى الصبح نشوف المريض الفلاني، المؤشرات الحيوية تقول أن هذا المريض طبعا هو بقضى الله وقدره ما رح يكمل، لكن سبحان الله نجي الباكر لا نسأل هين المريض الفلان، المريض الفلان نزلوا له القسم، ليش؟ إنه خلاص يعني حالته طبيعية والمؤشرات الحيوية مالها مستقرة. فسبحان الله. وأيضا ممكن يصير العكس، المؤشرات تقول إن هذا من المريض مستقر وكل شيء، في ثانية واحدة نقول انتقل يا رحمة الله.
0: نقدر نقول إنه مثلا أنت طلعت من الثانوية المدرسة ورحت للتدريب العملي ودراسة التمريض، نظرتك كانت مختلفة للحياة وأيضا للنعم واستشعارها، وأيضا وجودك في العناية أعتقد شوية غير مفاهيم عندك.
1: نعم.
0: ما أدري سردها لي بالتفصيل، يعني وجودكم أنتوا في مثلا الطوارئ وتشوفوا الحالات الحرجة اللي تي ومتأهبين لها نفسيا، هذا ما يجي بالسهل.
1: طبعا يعني يمكن نقول انه اكثر قسمين ممكن تعلم الانسان او انه يشوف الحياة من زاوية مختلفة اللي هو نقدر نقول الطوارئ والعناية المركزة. انه مثلا في باقي الاقسام تكون الحالات شوف متكررة، لكن انه في الطوارئ او العناية انا لازم اكون مستعد لاي حالة ممكن تجيني. يعني اليوم جايني كسر، بعد ساعة ممكن يجيني توقف قلب، بعد ساعة تجيني حالة فيها حروق، الحرق ممكن يكون خفيف، ممكن يكون حرق الجسم كامل، فأنا لازم أكون مستعد. يعني إذا أنا ما حاولت أقوي هذه الأشياء، طبعا ما ممكن تكون التقوية أن أكون فقط حافظ أو فاهم الجانب النظري، طبعا لازم يكون عندنا جانب تطبيقي، إنه الجانب التطبيقي أو التجارب الخبرات هي هذا اللي تخلي أن الممرض يكون عنده نقدر نقول نفس الشيء، يكون عنده نفس المناعة.
0: أيوة.
1: تجاه هذه الأشياء.
0: بس أول حدث يعني سوري بقاطعك، بس أول موقف أو أول حالة وصلتكم وانت توك تتدرب تذكرها؟
1: صراحة ما يعني إحنا سبحان الله في العناية يعني ما نقدر نشوف كل الحالات اللي هي تكون من البداية النهاية، يعني إحنا عندنا فترة محدودة، فممكن نشوف حالة خلاص يعني من الأشياء اللي فيكون في الطب وفي التخصص الصحية، إحنا نريد نشوف حالات جديدة، نريد نشوف نفس ما يقوله أكشن ولا شيء عشان نريد نتعلم.
0: أيوة.
1: دافع التعلم، لكن في نفس الوقت ما نريد نشوف الآخرين. لكن أتذكر في حالة من الحالات المريض يعني وصل دقات قلب جدا مرتفعة، يمكن وصلت أكثر من 200، فهم كانوا خلاص إحنا إحنا نريد نشوف الآن وش راح يتدخل اللي هو الكادر الطبي. فكانت التدخل الأولي إنه يسوي له اللي هي الصعقة الكهربائية. فإحنا الآن إحنا كلنا نريد نشوف هذا المشهد، لكن سبحان الله قدر الله إنه قال إحنا ما راح نبدأ بالصعقة الكهربائية، راح نسوي له راح نعطيه وش دواء راح نشوفه. فهذاك الدواء نزل دقات القلب فقال لا نكنسل هذه.
0: جميل. أصعب الحالات اللي أنت بنفسك تصرفت معها؟
1: والله كان أتذكر في قبل شهر أو شهرين كان مريض عنده اللي هو الكزاز، طبعا مريض غير عماني.
0: إيش الكزاز؟
1: الكزاز هذا عبارة عن تصلب في العضلات، يعني يكون هذا من الأشياء اللي العمانيين خلاص يخضع عنده تحصينات من بداية الولادة عشان يقلل من هذا. لكن هو كان غير عماني، كان شكله ما أخذ تحصين.
0: أيوة.
1: فسبحان الله كيف بدأت القصة، أنه كان يشتغل في منشأة فتعرض إلى جرح في القدم بسبب مسمار أتوقع، فتغيرت حياته، دخل العناية، سوي له اللي هو الانتيوبيشن أو التنفس الصناعي. فكان لدرجة أنه يقولوا لي أول ما تدخل معه حاول لا تسوي أي حركة زايدة ما تريدها، أنه أول ما أسوي أي حركة زايدة ليت صوت إضاءة يعني أحرك مثلا الكرفاية ولا شيء خلاص المريض في ثواني دقات القلب ترتفع، الضغط يرتفع.
0: غريب.
1: فأنا كان عندي أصلا كنت في الاختبار وطاحت لي هذه الحالة، فأنا كنت أريد أسوي اللي هو فحص الغازات، غازات الدم اللي هو الاي بي جي. فأنا أول مرة يعني سبحان الله أقول يعني إحنا جالسين نتدرب على أشياء، هذه الحالة أول مرة تصادفني، صادفت من الاختبار. فأول ما أحرك أشوف المريض يبدأ
0: يحتز. ليش هو كذا يصير له؟
1: بسبب اللي هو هذا أتوقع هو فيروس أو شيء اللي هو الكزاز.
0: يعني أي حركة بسيطة تخلي أيوة. المريض في حالة.
1: هو يعني عندك إنه هاي ستيميليشن في الدماغ. فهو مرة يتحسس ومرة كأنه يسوي اللي هو استفنس.
0: أيوة.
1: فهذه الحالة جالس أقول سبحان الله يعني تو أي حركة بسيطة أي حركة زايدة. فجالس أقول أنا الآن إذا صار لشيء إحنا كيف نقدر نتعامل معه بالطريقة الصحيحة. فهو مرة كذا دقات القلب أو الضغط الدم مرتفع، فأنا أحاول أهدي وأنا أحاول أهدي وبغى أخلص شغلي. فهذه الحالة تقول يعني سبحان الله
0: يعني حطيت في اختبار ويعني عديت أهم شيء
1: الحمد لله،
0: عرفت تجتازة.
1: نعم.
0: جميل. طيب إيش اللي غيرت فيك هذه الدراسة أو دراسة التمريض؟ إيش اللي غيرتها في حمد؟ إيش اللي ضافت له؟
1: دراسة التمريض يعني نقدر نقول أول شيء غيرت اللي هو كيف إحنا نشوف الصحة أو كيف نستشعر هذا النعم. كانوا يقولوا أن الصحة تاج في رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فيما استشعر الإنسان أن اليوم هو في نعمة وعافية، يقدر يسوي اللي يريده، مستقل بذاته، يسوي أي شيء يريده، ما يحتاج مساعدة من حد، في ليلة وضحاها ينقلب رأسا على عقب، يستشعر نعمة الصحة وأنه نعمة لازم يشكر أو يظل يشكر ربه عليها أنه هو في صحة وعافية. أيضا من الأشياء اللي تغيرت فيها أو تغيرت رؤيتي بعد دراسة التمريض اللي هي أذكر موقف كيف الإنسان راضي بقضاء الله وقدره. كنت في قسم الأطفال، كنت قاعد نتكلم مع أحد الآباء كان ولده مصاب بمتلازمة داون. فإحنا عادة يعني اللي يكون عندهم هذه الأمراض في العائلة كانت تحس بوصمة أو شيء، فيحاول أن ما يعني مثلا يقلل طلعاتهم، ما يحاول يروح مع المجتمع، ما يحاول يعني يتواصل معهم
0: طبيعي.
1: ما يريد يعني كأنهم يقولوا أن إحنا معنا ولد في مثلا متلازمة أو في مرض ما نريد الباقيين يشوفونه. فهذا الأب صراحة أول أب يقول لي هذا الكلام، أنا جالس معه فأجلس أستشعر كيف هو راضي بقضاء الله وقدر. يقول أول ما ولد هذا المولود، طبعا كان عارفين من قبل أنه راح يكون بمتلازمة داون، يقول بركة ورضا وبركة في الوقت والرزق والمال، يقول دخلت المنزل قبل ولادته ما شيء، لكن يقول بمجرد ما جمعنا يقول احنا عادي معنا نكون في المستشفى، لكن هذه البركة بنستشعرها واحنا كيف يعني نتعامل مع هذا المريض واحنا واثقين وكيف يعني نستشعر وكيف نرجو الأجر من الله. يقول الأمور طيبة، احنا ما يهمنا الآخرين وش يشوفونا.
0: جميل.
1: فهذا يعني بس هو فقط اللي كان قال لي يعني إذا كان عائلتين فقط اللي يختلف، عائلتين معهم مثلا نفس المرض اللي يختلف اللي هي وجهة نظر كل عائلة للمرض، كيف تشوف المرض.
0: فهي تغير كثير يعني اليوم كيف يشوفوا الحياة، كيف يشوفوا المرض، كيف يشوفوا الابتلاء أيضا.
1: بالضبط.
0: إنزين، كيف حمد اليوم يكسب أيضا ثقة المريض في دقائق؟ يعني أحيانا يجوك مثلا كبار في السن، أحيانا أشخاص كذا صعبين المراس وما يريدوا يتعالجوا. نعم. كيف تتصرف في هذه المواقف؟
1: طبعا أيضا هذه من المهارات اللي هي من السوفت سكيلز أو المهارات الناعمة اللي إحنا لازم نتدرب أو ما نتدرب إن نحاول نتعلمها، ما من المريض الأول ولا الثاني ولا الثالث، اللي هي كانها تراكم خبرات أو تراكم اللي هي علاقات معهم. فالحوار جدا، الحوار والكلمة الطيبة هو الفارق. يعني أنا عاديكم معي ممرض، ممرض الأول والثاني بثنينتهم يعني ناجحين، لكن واحد عنده مهارة في أنه يحاور الشخص الآخر والثاني ما عنده مهارة. المريض غالبا أنه يحس أو يرتاح مع الشخص اللي يقول له أنا فاهم منك، يقول له أنا فاهم إنك، يحاول يعني يتعاطف معه ويقول له إنك عارف إنك تتحس بكذا وكذا وكذا، فلازم نسوي كذا وكذا. يوم يحس المريض إن هذا الممرض فاهم مني وعارف أنا وش أحس، خلاص تتكون العلاقة معهم. لأما بعض المرضى صراحة نعاني إنك كيف إحنا فقط نلقى الوصلة اللي تدخلنا في حوار معهم، مثلا تكلم كلمة لا هو ما نقدر نلومه، لكن أيضا نقدر نقول على الأقل شوية تحس إن بالممرض.
0: صحيح.
1: لكن في نفس الوقت ما نقدر يعني نقول له إنك أنت يعني بما أن ما لقينا اللي هي الوصل نحاور معه أو نتفاهم معه، فنقول له هي طبيعته.
0: تعرضت لي لمواقف مع يعني patients كانوا غاضبين أو أهاليهم أيضا يكونوا معصبين و...
1: ما أنا تعرضت، أتذكر واحد من زملائي تعرض طرح من بداية الصباح احنا نروح هناك اغلبهم نايمين ما فيهم بارض، فواحد من الزملاء كان يروح على المريض، فاحنا اول شيء ما نروح المريض نقول له ان احنا طلاب ونريد نكون معك مثلا ونسالك بعض الاسئله وهذه الاشياء، فرد عليه مره قال ما في بارض، روح دور واحد ثاني. مره رد عليك ذاك قال الامور طيبه. اما انا شخصيا صراحه ما اذكر جاني موقف كذا يا اخي.
0: طيب كيف تتصرفوا وتكونوا سعين البال ما تلومونهم، بس بنفس الوقت أيضا هي رسالة ممكن خلال وجودك أن توجهها للأهالي، يعني أحيانا هم يكونوا خايفين على مريضهم فيحتاجوا الخدمة في أسرع وقت.
1: نعم.
0: وتحصل حالات شد وجذب.
1: ترى إحنا من هذا الباب ما نقدر يعني نلومهم بالكلية، يعني في حالة مرض وألم فيعني يمكن هذا ردة فعل تكون بعدين ترى مثلا بعد ما يحس إنه يرتاح، لا شو منهم يجي يعتذر يقول لك لا أنا كنت كذا وكذا. وأيضا ممكن نشوف الحالات هذه أكثر شيء ما من المرضى، من المراجعين. المراجعين أكثر شيء هم اللي يكونوا يعني واجد يجيوا معنا إحنا، أنتوا ليش وليش ما تسويه، والمريض مثلا عنده ألم ليش ما تعطيه الدواء. يعني بعض المرضى المريض يقول حال اللي معه المرافق أنا أحس بوجع، فالمرافق يجي حال اللي هو مع محطة أو نيرسك ستيشن يقول لفلان الفلاني عنده مرض طيه الدواء الفلاني، فإحنا كمريضة ما يحق لنا نعطي الدواء الفلاني ما موصوف اللي إياه. يعني أنت تجي تقول نعطي الدواء الفلاني، ما أنا ما أقول له دوك وش اللي
0: هو روح طبيب يعني خلاص مسوي عند الوصفة.
1: أيوة. فهم يعني يمكن يكون من جانب أنهم ما عارفين كيف الطريقة أو كيف المسار عشان أنا أطلب الشيء الفلاني.
0: نعم.
1: فهو يقول لا المريض الفلاني عنده ألم أروح هناك يقول لا أنت أعطيه الدواء الفلاني، فهو ما كذاك تمشي الطريق أو ما كذاك تمشي إحنا كيف نعالج المرض.
0: نعم.
1: فإحنا لازم يكون يعني مثلا الأدوية لازم تكون موصوفة ما نقدر نعطي أي واحد.
0: إنزين، إيش أكثر كلمة أو سمعتها من أحد المرضى وأثرت فيك بشكل كبير؟ يعني the bright side طبعاً جانب المشرق.
1: والله أكثر شيء اللي هو الأدعية، عاد مختلف أنواع الأدعية، اللي يدعي اللي يدعي أنتم جزاكم الله خير، واللي يدعوهم إنه يعني هو لولا الله ثم أنتم، يعني إحنا يعني هم يقارنوا مثلاً اللي ما عندهم ممرضين يعني ممرضين زيني قارن انه لولاكم انتو احنا ممكن يكون هذا بسبب هذا المرض تكون معنا مضاعفات، واللي يدعو بالرزق واللي يدعو بالزواج واللي يدعو بالادعية، فعاد الممرض هنا هو
0: ايش يبقى متطلبات. أيوة. في الحياة واولوياته،
1: فهو عاد يستغل هذه الفرصة انه بعد ما قدم الرعاية يختار الدعاء اللي يريده.
0: يا سلام. طيب هل يعني كيف تتعامل مع الفقد ايضا لما يكون عندكم ما أعرف أنت طالب حاليا. أيوة. بس تزور القسم بشكل يومي ومستمر؟ حدثت حالات فقد سابقا
1: أثناء اللي هو دراستي أنا ما حثت.
0: أيوة.
1: لكن أيضا حدث مع أحد الزملاء، فهو يقول كان داخل معه يسولف وكل شيء، في ثانية يقول خلاص القلب توقف. وطبعا هذا شفناهم في اللي هو مركز السرطان، فهناك أغلب أو ما أغلب شيء من المرضى يكونوا اللي هو DNR كود، اللي هو إذا توقف القلب ما ينعش أو ما نسوي إنعاش القلب الرئوي، فنخليه القلب يتوقف وخلاص. فذيك اللحظة الواحد ما يعني كيف يحس، فقط يستشعر النعمة اللي هو فيها.
0: صحيح، الحمد لله. وهذه هي الأبعاد اللي اليوم أنا أبغى أوضحها يعني الممرض وإيش يعيش، سواء من مشاعر ولا من مواقف في في في جنبات المستشفى. جانب آخر من حياة حمد وهو صناعة المحتوى الطبي، فأنا بروح معك لهذا الجانب وبنتعرف ليش اليوم حمد قرر أنه يسوي محتوى وينشر رسالة ووعي. لكن بنروح لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين.
2: هلا كفي على هلا اف ام. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: فولكسفاجن.
6: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
7: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
8: بابا عندي ميتينج أونلاين.
9: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
6: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله منقلت واي فاي توحدت العائلة.
10: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايتي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
6: دعم لا حياء لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
10: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
11: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، سحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل سحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشيطة على أجزاء من جبال الحجر، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار، طيران السلام.
11: هلا كفي على هلا اف ام.
0: وفي هلا كافيه عندنا حمد البحري وهو طالب تمريض وايضا صانع محتوى طبي. اهلا وسهلا بك مجددا.
1: اهلا وسهلا بكم.
0: زين، كنا نتكلم عن يعني ماذا يحدث في المستشفى وفي القسم مع المريض مع المراجع، بس أفهم ايش هي الأفكار المغلوطة عن مهنة التمريض اللي الناس ما فاهمتها، وانت اليوم بدورك بتوضح لنا او بتصحح.
1: أول شيء اللي هي طبعا هذه الأفكار ممكن تكون يعني كانت من زمان، فيمكن ما لقي حد يصححها.
0: نعم.
1: أو لقي حد يصححها لكنه ما قدر يوصل لفئة كبيرة من الناس. أول هذه الأفكار اللي هي أن الممرض هو عبارة عن مساعد للطبيب، وأن الممرض ما يقدر يسوي شيء إلا بالطبيب، بإذن من الطبيب أو شيء. لكن في الواقع أنه التمريض عالم والطب عالم، ما أقول أنهم مختلفين 100%، لكن في ترابط ما بينهم. الممرض يكمل الدكتور والدكتور يكمل الممرض، ما نقدر نشغل واحد من الثاني، لازم الدكتور مع الممرض والممرض مع الدكتور. وأيضا أنه شيء بعض الأقسام منها الطوارئ والعناية، الدكتور يعطي صلاحية للممرض أنه لو شفت شيء الفلاني صار للمريض اعطي الشيء اعطيه، يعني بدون ما ترجع لي أنا.
0: أيوه.
1: يعني يعطي مثلا إذا ارتفع الشيء الفلاني أنت لك أنك تعطي الدولة الفلاني، ما يحتاج كل دقيقة تتصل في الدكتور.
0: عندها الصلاحيات.
1: أيوة. وأيضا أنه هو الممرض، يعني أول شيء لو نذكر اللي هو الممرض والدكتور، في أول شيء أنه هو مساعد.
0: أوكي. بس عنده الخبرة لأنه قاعد يصادف وايد حالات ومواقف.
1: نعم.
0: أخبر عن الدكتور يزعل عننا الدكاترة.
1: ترى يمكن يعني هي الوجهة، يعني الأفكار السائدة اللي هي من المجتمع من زمان.
0: أيوة.
1: إن حتى كانوا يقولون مثلا الدكتور للبنات أو التمريض للبنات فقط، فهم يشوفوا أن الدكتور يعني نفس
0: الوظيفة فيها يعني ماسكلين فايبس، يعني فيها طاقة ذكورية تناسب الذكر اللي هو دكتور، بس كتمريض كأنه يعني هذه وظيفة بنات.
1: أيوة.
0: أوكي.
1: لكن شوف، هو شيء أماكن أو في الأقسام في المستشفى ما نقدر مثلا نوظف فيها ذكور، يعني مثلا إحنا في عمان شيء من الأقسام مثل أمراض النساء وغيرها، الأفضل أن يكون شيء هنا الأفضل يكون كله إناث.
0: صحيح.
1: أما شيء من الأقسام لازم يكون معهم ذكر. يعني أبسط مثال، إذا صار مثلا حالة CPR أو الانعاش القلب الرئوي، فيحتاج مثلا، هو ما أقول أنه الأنثى أو البنت ما عندها القوة العضلية ولا شيء، لكن مثلا بعض المرضى ما شاء الله يعني عن فيهم جسم، فيحتاج نقله، ولا مثلا في الانعاش القلب الرئوي يحتاج أيضا ممرض في جسم عشان يحاول ينقل هذا ولا يسوي البروسيجر الفلاني.
0: نعم.
1: فيحتاج مثلا عضلات أو يحتاج قوة، إذا ما عندنا ذكور فيمكن راح تتأخر اللي هو هذا العلاج، ممكن يفقد المريض.
0: بالتأكيد أنتم تكملون بعض وجودكم. أيوه. يعني كذكور وإناث في المستشفى مرة مهم، بس أنت كيف غيرت هذه الفكرة لما قررت أنك تدرس تمريض ويمكن ساعد أنه ليش رحت هذا التخصص؟ وهل فعلا فيه عدد ممرضين أقل من الممرضات، يعني إقبال العمانيين على مهنة التمريض كيف تراها؟
1: والله الإحصائيات ما أعرفهن، لكن اللي إحنا نشوفه في الواقع اللي هو الإناث أكثر من الذكور. لكن صراحة في الآونة الأخيرة أشوف في تزايد أيضا للذكور، يعني مثلا إحنا دفعات اللي قبل معنا كان مثلا يتخرجوا إناث نقول في الأربعين أربعين أنثى، وخمسة ذكور. دفعتنا يمكن ما النص يمكن أكثر بشوية. أما الدفعة اللي بعدنا ما شاء الله يعني في كنا الإناث والذكور في تزايد. فهذه النظرة اللي كان مثلا سائدة في المجتمع أنه فقط اللي هو التمريض الإناث شوية شوية بدأ يتغير. يوم الناس تعرف وش وظائف الممرض, أن الممرض ما شغلته مثلا, هذا وأكثر أيضا من الأفكار المغلوطة عن التمريض, أن الممرض شغلته يضرب إبر ويسوي ويقيس المؤشرات الحيوية مال المريض. شغلة الممرض أبعد من أنه يقيسه بس. الممرض ممكن يعالج, ممكن يدخل في جانب اللي هو التوعية الوقائية والتثقيف, وأيضا ممكن يدخل في جانب الابتكار. وأيضا شغلة الممرض ما هي محصورة فقط أنه يكون في المستشفى, يعني ممكن يكون ممرض في منشآت, ممكن يكون بعض الشركات اللي في الصحراء تطلب ممرضين, ممكن يكون ممرض قانوني, ممكن يكون ممرض في المستشفى. ما فقط محصورة في المستشفى. وما هي يعني مثلا نأخذ مثال اللي هو كما ذكرنا أكثر قبل للبنات. إذا مثلا قلنا إحنا شركة تريد واحدة أو ممرض في الصحراء, حال مين يناسب؟ يناسب حال الذكور,
0: حتى مثلا في جانب عسكري أو مثلا
1: أيوه.
0: فبحاجة إلى ذكور. لكن أعتقد أنه اليوم لازال أنه الممرضات أكثر من ممرضين. ليش الشباب ما قاعد يتجهوا لهذه المهنة؟ ليش يعتبروها كأنها أنثوية أكثر أو تناسب البنات؟
1: يمكن هي البداية التمريض, يعني لو نرجع إلى التاريخ بداية التمريض من رفيدة الإسلامية, يعني هي اللي كانت تشارك في الحروب, هي اللي كانت اللي هي تعالج المرضى في الحروب. وأيضا التمريض مرتبط بأن الإنسان يرعى والإنسان يجلس مع الشخص ويسهر معه, فهذا أكثر شيء مرتبط بالأنثى, بالأم, بالأخت. يعني إحنا في بيوتنا لو واحد مرض, إحنا سبحان الله أمهاتنا ممرضات يعني من دون شهادة. فيعني لو واحد مرض هي يعني كان الديفولت مع الأم أني أنا أسهر معه, أنا أجيب له الأدوية, أنا أوديه المستشفى إذا يحتاج يروح المستشفى. فيمكن من هذا الباب أنه أكثر شيء مرتبط بهذه الأشياء أنه هو العلاقة بالرعاية والسهر وأكثر شيء بالحنان والعاطفة, من هذا يمكن يغلب على الإناث أكثر من الذكور.
0: صحيح. ولكن اليوم أنت قاعد تغير هذه النظرة وتوجه أنه في رسالة إنسانية عميقة. وأعتقد يعني إحنا بحاجة إلى الممرضين والممرضات في كل مكان, يعني صحيح. الحياة تحتاجكم, والله يضع كل إنسان في مكانه المناسب. أول الأيام حمد لما رحت تدرب, هل في حالات أخذتها معك للبيت؟ كيف تخلصت منها؟ كيف فصلت؟
1: والله أول الأيام طبعا كانت يعني على حسب الأقسام, شيء من الأقسام يعني تكون فيها حالات ما أنها ما من الحالات اللي تخلي الإنسان واقف يفكر فيها. فيمكن تنتهي بنهاية الشفت أو بنهاية المناوبة, خروج المستشفى خلاص انتهيت هذه الحالة. أو ممكن أتذكرها في جلسة سوالف مع الأصدقاء ولا شيء أن المرض الفني كذا وكذا. أما بعض الحالات اللي هي أكثر شيء تكون في مركز السرطان أو العناية أو هذا اللي يعني الأقسام اللي نشوف كيف المريض يعاني, ما ينساها المرض بسهولة. يعني أيضا أحد من أهم المهارات اللي لازم تكون مع الممرض أنه يحاول أو كيف يقدر يفصل بين حياته المهنية وحياته الشخصية. يعني هو صح أنه دخل المستشفى وشاف هذه الحالات وكيف أثرت فيه, مطالب أنه يوم تخرج من المستشفى خلاص خليها وانت خلاص تعيش حياتك الشخصية.
0: ما بسهل لكن
1: هي تجي مع المحاولة والتجربة. يعني في البدايات ممكن الشخص أو الممرض يحس بها أنه مثلا جالس ينام أو باغي ينام ويتذكر الحالة, يتذكر صوت المريض, يتذكر شيء. لكن مع التجربة وأنه حالات ويحاول يفصل ما بينها ويحاول يكون يركز عقله, يعني يفكر فيها, يعني الآن ما يستخدم تفكير اللاوعي, التفكير الواعي. أنا الآن خرجت من المستشفى يلا بنسى هذه الحالة, باكر ما أرجع المستشفى خلاص بتذكرها وبنسى اللي هي حياتي الشخصية. لكنها تظل إنها واحدة من أصعب الأشياء.
0: يعني لازم تكتسب مهارات أيضا, يعني إلى جانب أنك بتحفظ هذاك الكتاب اللي كله مصطلحات طبية لاتينية إنجليزية, أيضا أنت مطالب بمهارات يعني تقوي العاطفة, دعنا نقول, أو إيش يسمونها soft skills. طيب أنت ذكرت أنه مركز السرطان من أكثر الأماكن اللي أثرت فيك أنت شخصيا, ليش؟
1: أذكر أحد المرضى أتوقع يعني هو في عمر الشباب, ما أتوقع متخطي كان 25 سنة, كان دي أنار كود. فيخبرونا أول ما جاي
0: DNR كود. أنت لازم تشرح لنا الحين
1: اللي هو دونات ريدي ستيت، اللي هو يعني نفس القلب اللي توقف القلب ما يتم لإنعاش القلب الرئوي.
0: أيوة.
1: يخلي يموت. كان يخبرونا كيف أول ما دخل المستشفى، طبعا يعني ككتلة كيف كان يسولف معهم.

0: أكثر يوم يكون المريض يقرب عليه يتكلم. فهذا المريض كان يقرر يتواصل معنا اللي هو إنه يسمع، وكان عنده نفس الآيباد يعني يقرر يكتب لنا وش يحس وش يريد وهذه الأشياء. فهذا أكثر شيء يعني تأثر في المرض، ما نفس تأثيرها يوم يكون مثلا المريض غير واعي. يعني يحس بمعاناته أكثر يوم يكون المريض غير واعي.
1: تذكر إيش كان يكتب لكم؟ يعني أنا سألتي وايد عميقة بعرف السالفة.
0: هو يعني إحنا يعني كيف كنا نعرف اللي هو مثلا كيف يشعر بالألم أو وين الألم ماله، مثلا نسوي له حركة ولا شيء، لا كنا يوقفنا يقول لا خليني مثلا أجلس على الصوب الفلاني. طبعا هو اللي هو البوزيشن مع المريض يتغير كل ساعتين، فهو إحنا مثلا يوم نغير له البوزيشن مثلا يقولنا أنه لا خلي لي مثلا الوسائل الفلانية هذا الصوب. أبسط شيء أبسط شيء يقول لا غيرها كذا خليني كذا عشان أبس أرتاح.
1: جميل جدا. اليوم إيش الرسالة اللي توجهها لكل من يعاني مثلا في المستشفيات وأيضا للأهالي في نفس الوقت؟
0: المرض شيء صعب، لكن الإنسان يم يربط أي شيء بالله سبحانه وتعالى يهون عليه. فكل دقيقة مرض، كل دقيقة ألم فقط يحتسبها الله سبحانه وتعالى، فهي حسنة حاله.
1: جميل.
0: وأيضا اللي هم المراجعين أو الأهل، فمثلا الأم والأب ولا جد ولا جدة عايشين معهم، ففي لحظة اضطروا أنهم ينقلون في المستشفى، وخاصة اللي عندهم أمراض مزمنة، فغالبا ما تكون اللي هي أنه يدخل المستشفى يدخل ويأخذ العلاج ويرجع، بعضهم كذا، لكن بعضهم يترقدوا. فالمراجع هنا أيضا يستشعر نعمة اللي هو جالس فيها أو اللي من الله عليه به، فيقول في ثانية كان يضحك معنا، كان يتغدى معنا، كان يوكل معنا، كنا نروح مثلا نمشي، لكن اليوم لا، اليوم نحن في المستشفى وجالسين.
1: سبحان الله. أيضا تصادفت يمكن أنواع من الأشخاص، وكيف يتعاملون مع المواقف الحرجة؟ يعني في اللي يسلم أمر الله سبحانه وتعالى واللي عنده قوة واللي يحتسب الأجر، وفي من ينهار وغير وغيره.
0: نعم.
1: بس أيضا قاعد تشوف تبعات هذه الردات الفعل على الأشخاص، صح؟
0: صح.
1: زين، بروح معاك لجزئية المحتوى. ليش قررت يا حمد بأنك اليوم تصبح صانع محتوى صحي أيضا؟
0: أول شيء بدايتي في صناعة المحتوى بدأت يوم دخلت الجامعة تقريبا نهاية 2021. كان المحتوى مالي ما صحي، لكن تقريبا قبل بداية 2023 بدأت أسوي خطة أني أنقل المحتوى مالي إلى محتوى صحي أو محتوى تمريضي بالعربي. وإذا أريد أدخل اللغة الإنجليزية أدخلها، يعني كل اللغة الأساسية اللي هي اللغة العربية، لأن صراحة معنا ما أقدر أقول في الوطن العربي أو نخلو نقول مثلا في عمان المحتوى الصحي ممكن نقول قليل.
1: الطبي أو المراجع العربية قصدك؟
0: أيوة، ما نلقى حد ينشر معلومات صحية على الأقل تكون موثوقة، أهم شيء تكون موثوقة. يعني أنا من أبرز المخاوف معي أني أخاف أن أنشر معلومة صحية وتكون غير موثوقة ولا تكون غلط.
1: دقيقة. نعم.
0: أيوة. فأنا ما أعرف كم إنسان يسمع المقطعي أو يشوف البوست مالي فيقول حمد قال هذه المعلومة وأنه هو شايف أني أنا مثلا محتوى صحي واثق فيه فيروح يسويها بعدين تطلع غلط. هذا من يعني إذا كان شيء السبب أنه أتوقف يمكن يكون هذا السبب أيضا. وهذه الفجوة أن إحنا ما لاقي محتوى صحي باللغة العربية لعلها هي الشيء اللي خلاني أخطو هذه الخطوة. وصراحة بعد تقريبا قبل مدة كان محتواي عام.
1: نعم.
0: أو ما أعرف مين أستهدف، لكن بعد ما سويت هويتي الشخصية أنا عارف هذا المقطع أو هذا البوست أنا حال مين فئة المستهدفة فيه، حال مين أريد يوصل. إضافة أحاول أني أخلي التمريض ما فقط ينتهي بنهاية الشفت أو خروج من باب المستشفى، يعني التمريض هو أبعد من ذلك، أنه أنا يوم أطلع من أو أخلص شفتي خلاص انتهيت، أنه أقدر أنا من يعني كما يقولنا زكاة المال اللي إذا بلغ النصاب
1: العلم والمعرفة.
0: أيوة، من زكاة العلم أني أنشر هذا العلم.
1: جميل، يعني أخذت على عاتقك هذه المسؤولية. طيب كيف حمد يتأكد أن هذه المعلومة صحيحة ودقيقة وجاهز أن ينشرها؟

0: أول شيء أنا بعض المعلومات أنشرهن بعد ما أخلص من المحاضرة، يعني شيء من مقاطع تكون المعلومة من المحاضرة اللي هي من المحاضرة الجامعية، وبعضهن أرجع للدراسات، شيء من الدراسات مثلا أنا شفت مقطع ولا شيء وشفت هذه المعلومة،
1: أيوة
0: أرجع لدراسة أو أرجع لدكتور أعرفه باللغة الإنجليزية ولا باللغة العربية أشوفه متكلم عن هذا الموضوع، فبناء على هذه الأشياء أنشر هذه المعلومة وأعطيكم بتعديلاتي.
1: جميل جدا. طيب اليوم إيش الرسالة اللي حابب حمد أنه يوصلها، سواء من مهنته في التمريض وأنه هذه المهنة بيأخذها على عاتقة ومستمر معها حتى بعد الخروج من العمل كصانع محتوى طبي أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: الرسالة أنه التمريض ما هو بالشيء الصعب ولا هو بالشيء السهل. الإنسان يوم يعرف غايته وهدفه من التمريض يعرف كيف يستخدمه في حياته، وأن التمريض ما مقتصر فقط على أبواب المستشفى.
1: نعم.
0: أو التمريض ممكن يكون وقاية، أو أن يكون ممرض ممكن يدخل في برامج أنه البرامج التوعوية وقاية والتثقيف والابتكار، ما الممرض فقط مهنته الأساسية أو أنه بعد تخرج أو الوظيفة يوقف المستشفى، ممكن يدخل في اللي هي الدراسات والأبحاث وأنه يطور من الأشياء معنا في سلطنة عمان.
1: جميل. من ضمن الأشياء أيضا اليوم حمد أنت اشتغلت عليها اللي هو كتاب ويحمل المصطلحات باللغة العربية، فما شاء الله عليك طالب وتصنع محتوى وتنشر رسالة، وأيضا ألفت هذا الكتاب.
0: طبعا تأليفي لهذا الكتاب جاء يعني نفس أي طالب يدخل التمريض يوم يعرف اللي طبعا احنا عندنا مصطلح أو عندنا كورس اللي هو نفس اللي هو يختص بالمصطلحات الطبية.
1: نعم.
0: شيء كتاب كامل اللي هي توفر الجامعة معرف من أكثر من 500 صفحة في كل المصطلحات لكنه باللغة الإنجليزية فقط واللاتينية، فالطالب يمشي بهذه المصطلحات يمكن لعل تكون هي أول سبيل أنه يشرد من الكلية، لكن حاولت أني أبحث عن أهم المصطلحات اللي تتكرر. طبعا هو طبعا أنه راح يكون شيء مصطلحات لم تذكر لكنها ما ذكرت يعني في الكتاب لكنها ممكن يستخدموها، لكن أهم المصطلحات على الأقل تكون ذكرت مع شرحها بالعربي وأيضا مثال حالها.
1: جميل. طيب هذه المصطلحات نحفظ مع البراكتس يعني؟
0: أيوة.
1: صح؟ يعني ما يحتاج أنه قاعدوا قدام المعجم وش اسمه وتحفظون وليش سالفة؟
0: كبداية البداية أنه هو الطالب يحس كذا أنه لازم أن أجلس تحت الكتاب وأقرأ وأحفظ وأسمع حالي.
1: أيوة.
0: لكن فصل بعد فصل بعد فصل خلاص يكون هو يعني يستخدم الكلمات التلقائية معه
1: أساسا، يعني بما أنه الله حطكم في هذا المكان فبالتالي هو راح يلهمكم ويعطيكم القوة بأنكم تستمرون وتكملون. فحمد البحري طالب تمريض وأيضا صانع محتوى طبي كان معنا في هالكافيه، أشكرك جدا على مشاركتك لنا لهذه التجارب الملهمة، وبالتأكيد اليوم يعني أنت قاعد تنشر رسالة وتنشر وعي، فتحية لك ولكل الممرضين والأطباء والكادر الصحي اللي قاعد يشتغل على أنه يعني يؤمن لنا الصحة والعافية من بعد الله سبحانه وتعالى بالتأكيد. فيعطيكم ألف عافية.
0: جزاك الله خير وشكرا على استضافتكم الطيبة هذه.
1: بارك الله فيك.
2: هلا كافيه على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM.

0: وفي هذه الساعة وفي هلا كافيه أيضا نستضيف محمد السلطي، وهو مهتم بتوثيق المعالم والحارات القديمة، إلى جانب ذلك هو مصور وأيضا صانع محتوى بصري. أهلا وسهلا بك محمد، نورتنا في هلا كافيه.
1: أهلا وسهلا، النور نوركم.
0: يا حي الله وسهلا بمحمد. طبعا
1: الله يحييكم.
0: شفت محتواك في الانستغرام وحسيت أنه جديدة علي الفكرة، يعني ما بجديدة ولكن تستحق أنه نتوقف عندها، أنك أنت اليوم قاعد توثق الحارات القديمة اللي لربما يعني يصير لها إزالة أو شيء. وأنا يعني حاسبك أنك تزور حارتنا وتصور كل البيوت مع هذا بيتنا، ليش؟
1: هذا السؤال ما بنتيت له، بس كثير سألوا وكثير في الكومنتات يسألون مثل هذه الأسئلة. يعني الحارة فيها أكثر من 100 بيت، 150 بيت، فمعقول أني بعرف بيوت لا هذا بيت من وهذا بيت من وهذا.
0: سوي كذا بانورامية اللقطة، عرفت؟ طلع الحارة بكبرها يعني ما يستوي نوم.
1: حارتكم أنا طلع صورتها من فوق فطلعت كلها.
0: يا سلام.
1: أيوه.
0: إنزين، أهمية اليوم أنك أنت اليوم تتوجه إلى هذه الحارات القديمة وهذه المعالم وتقرر أنك توثقها وتصورها، ليش؟ كيفيات الفكرة؟
1: كيفيات الفكرة؟ طبعاً أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. معكم محمد بن طاهر بن جمعة السلطي، مهتم بالتراث المعماري وصانع محتوى بصري، واللي يبرز أكثر اللي هو تصوير الأحياء القديمة.
0: نعم.
1: في مدينتنا في ولاية صور، وإن شاء الله مستقبلا نتوسع أكثر. طبعا هذه الفكرة جتني بعد ما تم إزالة حارتين من الحارات اللي موجودة معنا في ولاية صور بسبب مجرى الأودية. يعني أهاليها كانوا يتضرروا وكان الماء يدخل بيوتهم، فأتى قرار الإزالة وأن كل البيوت راح تنهدم. فعلى البيوت راح ينهدمن، بتي الأجيال القادمة ما بيعرفوا أن في ذا المكان كان فيه حياة، كان فيه بيوت، كان فيه ناس،
0: كان فيه ذكريات، كان فيه
1: بالضبط
0: تفاصيل.
1: فلذا السبب قلت أنا ليش ما أصورهن عشان أشوف هنني، بعدين بعد فترة راح هذه الحارة راح تنزال بشكل كامل، بيستوي سيح، ما في ولا بيت ولا شيء ولا حتى أشجار راح تنزالتن. فقلت ما صورهن لنفسي، بس قلت ليش ما شارك ربعي الناس اللي معي. بديت أنشر في ستوريات، كل مرة ستوري، كل مرة أمشي حارة أصور فيها فلوق بسيط ونشر على الستوري، أبين فيه مهاراتي في التصوير من التقاط الزوايا، التلوين ومن هذه الأشياء. بس فكرت قلت ليش ما أطور أكثر، ليش ما يكون في ريلز. شفت الدايركت معي في الخاص يقولوا تعال صور حارتنا، تعال صور حارتنا كذي. فنزلت أول ريلز وكان ريلز عفوي وما مصورت حارة أصلا، يعني صورت أحد الأسواق القديمة الموجودة معنا ويا بتفاعل طيب. فقلت يلا ليش ما أمشي أكمل أصور، وصورت الحارة الأولى وصورت الحارة الثانية وكسبت الحمد لله، كونت قاعدة جماهيرية ولو أنها كانت بسيطة في البداية، لكن الكل كان مهتم ومعجب بهذه الفكرة.
0: جميل. احنا بعد انا اقدر فكرتك هذه، ليش؟ لانه الحارة اللي شالوها مش مجرد بيوت، اقصد يعني جدران وطابوق سميت وطابوق، وانما بالضبط. مجتمع كان موجود، في هوية، كان في ذكريات
1: بالضبط.
0: فبالتالي يعني في شعور حنين وشعور يعور القلب، بس انت مضطر انك مثلا تشيل هذه الحارة كلها عن بكرة ابيها.
1: بالضبط. يعني سلامة
0: الأسباب مختلفة،
1: سلامة الارواح هي اللي هم في النهاية.
0: جميل.
1: يعني احنا ما نخلي الذكريات و تشكيلات البيوت أهم من سلامة الأرواح. إذا الحين دخل عليهم الوادي وغرقوا من يتحمل المسؤولية؟ فسلامة الأرواح أهم، لكن في نفس الوقت الذكريات أيضا مهمة.
0: حلو. انزل اليوم ليش أنت قررت بأنه هذه الريلز أو هذه الصور قادرة أنها تحفظ ذاكرة المكان أكثر من أي مثلا شكل آخر؟ على سبيل المثال يعني مثلا كتب ولا رسمات، في ناس ترى توثق بالرسم بس
1: بالضبط.
0: انت توجهت للتصوير.
1: في بعضهم يصور ويحطهن في ألبوم ويخزنهن.
0: أيوة.
1: لكن بيتشوفهن روحه، ما راح يشاركهن المجتمع. إذا حد زار بيتهم بيدخل وبيراوي، لكن انك تنشر في السوشيال ميديا، وبحكم يعني ان الحين الشباب والجيل اللي طالع يشوف حوايره، يشوف الأماكن والبيوت اللي موجودة، طبعا راح ينجذب هذه الفكرة وراح يقول والله إذا كان إحنا مثلا يعني إذا كانوا هم ساكنين في حارة قديمة وانتقلوا وروحوا حارة جديدة، فبيشوف بيوتهم القدام، بيشوف الأماكن اللي عاش فيها طفولته، طبعا راح يحن لذكرياتي حن للماضي بشكل عام.
0: جميل. تعرف أنا كيف عرفت حسابك؟
1: كيف؟
0: أخواتي شاركوه في الجروب وقاعد يقولوا أوه مصور الحارة، عرفت؟ فهذا الطريقة اللي أنا عرفت فيها حسابك. وكيف اليوم تعرف ردات الفعل أو إيش هي ردات الفعل اللي توصلك محمد؟
1: ردات الفعل
0: من قبل الناس.
1: من قبل الناس والله يعني ممتيني في الخاص أو في الكومنتات أو حتى مثلا واحد يكبشر لي محادثته بينه وبين أبوه ويرسل صوتيات ويتكلم، أو حتى البعض يخبرني أنه والله في جروبات الواتساب معنا يتكلموا عنك ويقولوا والله أن هذه التغطيات جميلة وانت رجعتنا للماضي وخليتنا نحن، وانت يعني في ميزة ما موجودة مع غيرك من المصورين أنك أنت تعرف كيف فعلا ترجعنا للماضي.
0: أنت اليوم موثق للحنين صح؟ موثق للذكريات، خلينا نقول هذا اسمك الجديد.
1: انزين،
0: كيف ممكن اليوم احنا نحافظ ايضا او نوازن ما بين التطور والبيوت القديمه والحداثه والتراث محمد برايك؟
1: هو هذا موضوع كبير وشائك، يمكن ما يكفي الوقت الحين ان نقوله كله، لكن يعني البيوت القديمه لها طابعها ولها تصميمها المعماري. اذا مثلا نحن على ولايه صور تتميز بطابع معماري ما ممكن ان احنا نلقاه في الولايات الثانيه او حتى في المناطق الثانيه، يعني عندنا هويه معماريه ومدنيه خاصه تميزنا. ونفس الشيء في ظفار، في الداخليه، في كل محافظه لها اسلوب معماري مميز.
0: جميل.
1: فنحن هذا الاسلوب المعماري مع الاسف بادين نفقده. كان في صور بيوت كبيره منهن بيت الغيالين العود موجود في حي الساحل، هذا البيت يعني كان من أكبر البيوت في ولاية صور، وانهدم وما حد صوره ولا حد ذكره ولا حد ياب طاري. احنا عرفنا من سؤالنا للشياب وكبار السن، وأيضا يعني من البيوت الكبيرة بيت عيال السراي في العيجة. فهذه البيوت ما زالت محافظة على طابعها ولو أن شي بعضها انهدم وبعضها موجود. فنحن
0: حرام انها يعني انت تشوفها كذا نصها من هدمة.
1: ايوه حرام. فلابد من الجهات المختصة انها تتخذ اجراءات بشان هذه البيوت، سواء ان يحولوها لنزل سياحية، متاحف، او انها تترمم وتكون مقاهي، بس يتم المحافظة على هيئتها الاصلية. اوكي الحين هو البيت مبنى من طين وحجر وبتصميم معين، الحين انا يوم بيبقى رممه ما هدمه وابنيه بطابوق وسميت، طبعا ابني بهيئه الاصليه.
0: صحيح.
1: فمع الاسف يعني في احد الولايات العمانيه البيوت القديمه، يعني شي بيت من البيوت عمره فوق ال 500 سنه حولوا كوفي، بس المكان اللي حولوا فيه كوفي تم طمس الهويه المعماريه او الشكل الاصلي للبيت، يعني اصبح بدون روح بدون اي قيمه اجتماعيه وثقافيه. حما تدخل بيت اوكي، ما ان في شيء مميز يخليك تدخل بيت. فأصحاب البيوت هذه إذا قرروا أنهم يطوروا بيوتهم أو أنهم يعني
0: يرمموها
1: أو أن الجهات المختصة تتكفل بترميمها وإذا صيانتها، لازم يتم الحذر، أو لما تصون هذا البيت وتعدله وترممه وتهيئه لازم يكون بنفس الطريقة الأصلية اللي مبنى عليها.
0: صحيح.
1: بشكل أفضل، مثل ما يقول لك نخلي المكان أجمل مما كان، ما نطمس هويته وندخل الطابوق والسميت وهذه الأشياء، خرب عليك التاريخ والهوية المعمارية بشكل عام.
0: جميل جدا. طيب اليوم مسؤوليتنا نحافظ على هذه الهوية وهذه البيوت ونجددها ونعيد أحيائها، مسؤولية مين؟ هل هو يعني صاحب البيت ولا الحكومة ولا
1: حرام؟ يعني هي مسؤولية البيت مشتركة،
0: شكلها ذي شو اسمه بيوت ورثة، عرفت؟
1: بالضبط.
0: عليها ضرابة.
1: بالضبط. في أحد البيوت في صور كان الورثة بينهم يعني صراعات، فدخلت أحد الجهات الحكومية وحلت المشكلة بين الورثة وتملكته، والحين هو ملك لوزارة التراث، وغريبا سيتم إعادة تأهيله ويكون نزل سياحي أو أنه يكون متحف.
0: مهم جدا.
1: نعم.
0: باعتقادك نحتاج صح إلى نزل سياحية في الولاية؟
1: نعم.
0: يعني استغلال أكبر لهذه الأماكن.
1: بالضبط، ما بفصوره بس في كل مكان.
0: صحيح.
1: عندك نموذج حارة العقر الموجودة في نزوة، أغلب البيوت القديمة تم تحويلها إلى نزل.
0: صحيح.
1: ولكن يعني شوي كان توجههم تجاري، حين لا، لازم نوازن بين التوجه التجاري والتوجه الثقافي، لازم حين نعكس ثقافتنا عن هذه البيوت.
0: جميل. طيب أنت أيضا اليوم كصانع محتوى صرت جزء من هذه المسؤولية في أنك بالضبط. أيضا تحافظ على هذه الهوية. طيب لو محمد طلبنا منك أنك تختار معلم واحد يمثل كذا روح صور للأجيال القادمة وأنك بتوثق بالكاميرا، إيش بتختار؟
1: والله هو كمعلم أو كحار
0: ما عادي،
1: إذا كمعلم راح أختار
0: دوار بلاد.
1: دوار بلاد على فكرة هو السبب في كل هذا المحتوى اللي أصنع الحين، هو البداية هذا المحتوى كانت منه. فحن لما سمعنا أن برج دوار بلاد صور راح يتم إزالته ويحط بدله الإشارات المرورية عشان توسعة الشارع، وهو يعني هذا كان الارتباط بين يعني من لما تنولد لين تكبر لين فترة انهدامة. حنا لما نروح المدرسة نمر من يمه، نروح مشوار نطلع مكان نمر من يمه، ففي ارتباط بيننا وبينه. ففجأة كذي الخبر انه راح ينهدم، شوي الموضوع يعني مؤلم مؤلم. فأني صورته، وهو اول بوست لو تشوفوا حسابي هو اول بوست انا ناشرنه،
0: صحيح
1: صورته عشان احتفظ بهذه الصور لنفسي وراويهن قدام مستقبلا عيالي والأجيال القادمة. بس قلت ليش ما نشرهن في الانستغرام، يلا بدأ بداية ونشرهن. ما كنت مخطط طبعا على فكرة اني اصور الحواير وهذه الاشياء، بديت من دوار برج بلاد واحافظ عليه واحافظ على تشكيلته ومعلمه عشان ما ينتسي وعشان ما يندثر. فصورته وهو كان الدافع الاساسي لهذه المسيرة من التصوير.
0: الحمد لله ان عندنا الحين صورة لدوار بلاد، لا يعني ما راح كذا
1: هو في وايد صور بس يمكن أنا أكثر واحد صورته.
0: الشكل ارتباط وثيق بهذا الدوار. طيب المعلم اللي ودك تصوره وما صورته للحين، سواء في صور ولا في العالم العربي.
1: في العالم العربي أوكي، إذا قلنا في صور أو في سلطنة عمان يعني هو ودي أصور كثير معالم، ويعني في معالم فعلا تستاهل تصوير لأنها اليوم قبل باكر ممكنها تطيح أو أنها تندثر، وخاصة في بعض الولايات مثلا عندك ولاية جعلان بني أبو علي وولاية مصيرة، بعض المباني التراثية معرضة أنها تنهدم وتندثر وتنمحي من الوجود، وممكن بعد فترة من انهدامها واندثارها تنبني فوقها بيوت حديثة.
0: صحيح.
1: وفي أحد المعالم في ولاية صور انبنت فوق بيوت حديثة وكان تحصين دفاعي وانهدم وانبنت فوق البيوت الحديثة وانتسى وكل حد نسى. فالتوثيق يخليك ما تنسى أو أنه يحفظ الذاكرة، يحفظ هذا المعلم في الذاكرة اللي 50-60-100 سنة قدام.
0: جميل. أيضا محمد اليوم أنت مش فقط مصور وإنما أيضا متأمل لهذه الأماكن وقاعد تقدر قيمة المباني القديمة، إيش الشيء اللي علمتك يا هذه الحارات اللي زرتها؟
1: والله تعلمت الكثير جدا، طريقة عيش وحياة الأوليين واللي بعدهم ما زالوا ساكنين في هذه الحارات. أيضا أهم العوائل اللي تسكنها، أول كنا نحن نسمع بأسمائهم عيال فلان وعيال فلان وعيال فلان، بعد ما صورت عرفت إيش أهميتهم في المجتمع، عرفت دورهم سابقا وحاليا في المجتمع سواء كتجار أهل علم أهل دين طب وغيرها من المجالات المختلفة يعني اللي هم تميزوا فيها.
0: جميل. طبعا اليوم أعتقد هذه توثيق الأماكن راح يكون مرجع، أنت ذكرت ذلك للأجيال القادمة، وهذا مشروع جدا رائع وأنت يعني خذيته على مسؤوليتك أو على عاتقك.
1: بالضبط.
0: فمصور كذي أغلب الحارات، عندك مستقبل خلينا نقول أيضا مليء بالكثير من الأجندة، حاط في بالك كذا حارات معينة بتصورها.
1: بالضبط. هو في خطة مستقبلية بإذن الله عز وجل إنها ما تكون في ولاية واحدة، إنها تشمل جميع أنحاء السلطنة، وحتى إنها تكون خارج سلطنة عمان في دول الخليج دول الوطن العربي، ليش لا ما يمنع. فمن الأماكن اللي ودي أصورها خارج ولاية صور أو خارج نطاق المحافظة اللي هي ولاية عبري. ولاية عبري يعني تعتبر من الولايات المميزة بتاريخها بالمعالم الموجودة فيها، يعني من الولايات فيها يعني حصون كثيرة، تقريبا يمكن تقدر تقول أنت في كل قرية أو في كل منطقة يوجد في حصن، واللي تم ترميم حصن واحد. فأنت لما بتصور هذه الحصون اللي ما تم ترميمها واللي هي عرضة أنها تنهدم راح تكون بادرة طيبة وراح تنحفظ للأجيال في حال أنها انهدمت أو أن يعني تعرضت للعبث أو أي شيء من هذا القبيل.
0: جميل جدا.
1: نعم.
0: طيب محمد، يعني خلينا نقول بعد عمر طويل وبعد خلينا نقول 30 سنة هذه الصور وهذه الفيديوهات الموجودة على حسابك بتكون للأجيال القادمة، إيش الرسالة أيضا اللي حابب أنك توصلها لهم إلى جانب هذه الصور اللي وثقتها؟
1: الرسالة اللي حابة أوصلها أن يهتموا بالبيوت القديمة ويحاولوا على قد ما يقدروا أنهم يحافظوا على ملامحها ويحافظوا عليها، وما توصل المواصيل لهم ويهدموا هذا البيت. هذا البيت عاش فيه يدك وعاش فيه عمك وخالك، حتى ممكن أبوك عاش فيه وممكن أنت حتى عشت فيه، فمعقول أن كل هذا الذكريات وكل هذه الأيام أنك بلحظة أنها تنهدم؟ لا طبعا. فالرسالة اللي حاب أوصلها أن حافظوا على البيوت القديمة وحافظوا على التراث، مثل ما رجعتوا على التراث واللبس القديم والعادات القديمة وما زلت محافظ عليها، حتى حافظوا على المباني الأثرية، لأن المباني نقدر نقول أنها هي تشكل معظم الهوية الثقافية للسلطنة ولأي مكان في العالم.
0: صحيح، واللي ما له أول ما له تالي. وأعتقد اليوم إحنا يعني هذا تعتبر أيضا جزء وجانب سياحي، إحنا نزور دول ونتعرف على أماكنهم القديمة.
1: بالضبط.
0: وحلو إنه نحولها وتكون كعائد اقتصادي لأصحاب المكان والولاية.
1: أيضا حتى هي تكون مزار، الحين الأجنبي لما بيزور عمان أو الوافد أو أي شخص من خارج السلطنة ما راح يمشي المول ولا الكافي الفلاني ولا الشارع الفلاني، لا راح يمشي الأحياء القديمة، راح يبغى يشوف أهل هذه الدولة أو المواطنين في هذه الدولة كيف عايشين هم، كيف ثقافتهم، كيف هم طبيعة المعمار معهم. هذا المودرن أو البيوت الحديثة نحصلها في كل مكان، ما في شيء مميز فيها، بعكس البيوت القديمة أو الأحياء القديمة تحصل فيها هوية بصرية ومدنية واضحة. يعني الحين لما تمشي في حارة قديمة البيوت والأماكن اللي فيها تبين لك طبيعة عيشهم، طبيعة المعمار الموجودة معهم، فممكن أن يستفيدوا منها اقتصاديا ولكن دون إخلال بطبيعة البناء. يعني مثل ما قلنا لكم، مثل ما ذكرنا سابقا أن بعض الأشخاص أو أصحاب البيوت لما بيرمم بيته ويستفيد منه اقتصاديا يهدم كامل ويبني بشكل تراثي، يبني بطابق وسميد ويصبغ بصبغ بحيث أن يكون الصبغ شكل تراثي. أنت الحين ما سويت، أنت الحين طمست الهوية. أوكي مثلا بيتكم كان مثلا طابقين أو ثلاثة طابق، عيد بناء بنفس الشكل ورممه وخلي بنفس الشكل بنفس التصميم الأولي ورتبه وخلي يكون كوفي أو مثلا نزل أو أيا يكن.
0: صحيح، يعطيك ألف عافية محمد على هذه الرسالة الطيبة اللي قاعد تنقلها اليوم، ويعتقد أن احنا عندنا هذا الأرث والكنز الحضاري والثقافي بأن كل ولاية متفردة بتفاصيل معينة، سواء في الباب ولا الدريشة ولا يسمونهم الأرشز،
1: يسمون الروشان اللي هي النقش اللي الروشان في السطح تكون.
0: بالضبط. يعني أعتقد هذه تفاصيل احنا لازم ناخذها بعين الاعتبار.
1: بالضبط. ونحافظ نتميز بها هذه التفاصيل، يعني خاصة الأبواب الصورية يمكن ما نحصل في أي مكان ثاني في السلطنة، فلازم لابد من الحفاظ عليها، ولازم لابد أيضا من أن نحن نورثها ونورث طريقة النقش والتصميم الموجود للأجيال القادمة.
0: بالتأكيد. شكرا لك محمد، صح أنك في عمر صغير ولكن قاعد تفكر بطريقة جدا يعني رائعة، وأنك ما شاء الله عليك شايل هش يسمونه حمل الأجيال القادمة على عاتقك، وأيضا تخصصك مختلف تماما عن التصوير ولكن هذا جانب آخر وشغف اليوم أنت مهتم فيه. فمحمد السلطي مهتم بتوثيق الأماكن والمعالم والأحياء القديمة، وأيضا هو مصور وصانع محتوى بصري. يعطيك ألف عافية، أشكرك جدا على العنوة وعلى جيتك، ونتمنى لك كل التوفيق.
1: آمين.
0: يلا طور المحتوى وإحنا دائما ندعمك. شكرا لك.
1: بإذن الله عز وجل، يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة.
0: بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
2: هلا كفي هاني علي على هلا FM.

0: فرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
6: فولكسفاجن.

عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24776262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24 77 62 62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.

0: هلا كافيه على هلا اف ام.
1: ودروب السلامة أتمناها للجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا. هذا كان مشوارنا في هلا كافيه، سولفنا عن التوثيق وترك الأثر والرسالة اللي يحملها الشخص من خلال شغفه أو شيء يحبه وحابب أنه يوصله للآخرين. ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى في حلقة الخميس الونيس. إلى ذلك الحين كنوا دائما في أمان الله وحفظه. مع السلامة.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملاً في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: At Hala FM Radio.
0: Hala FM على تويتر
3: Hala FM Radio.
4: Hala FM
2: مزاجك للعرب.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
0: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز BN Sports لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.

في ناس يترددوا من الخزعة لأنهم يخافوا إنها تنشر السرطان، لكن الأبحاث أشارت أن الخزعة لا تجعل السرطان ينتشر في الجسم كما يعتقد البعض. الخزعة إجراء تشخيصي مهم يساعد الطبيب يعرف نوع الورم ومرحلته والخطة العلاجية الأنسب له. لذلك لما يطلب الطبيب الخزعة فالهدف ليس تأخير العلاج بل الوصول إلى تشخيص دقيق يساعد على بدء العلاج الصحيح. وتفاصيل أكثر عن تشخيص الأورام والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو. باور عالمي.

بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.

0: في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنف. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنف، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنف، لكنها قد تسبب آلاماً مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: الإنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

تشغيل المكيف على أقل درجة حرارة لا يعني أن المكان سيبرد أسرع، فمعظم أجهزة التكييف تعمل بالقدرة نفسها تقريبا، لكنك

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تطلق بالصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: كل يوم يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: دقائق من وقتك وأثر يمتد لأيام في حياة المرضى. تبرع بالصفائح الدموية وشارك في صناعة الأمل.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول،
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلا. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
6: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
5: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
7: هل هناك أزمة ثقة فعلا في منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. ثارت عاصفة من الجدل والانتقادات للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إثر واقعتين في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا، بما أعاد إلى الواجهة الحديث عن أزمة ثقة تطال هذا الاتحاد. الواقعة الأولى كانت ما اعتبر تدخلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: وأرحب بضيفي من أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية الزميل والصديق محمد القاعود، موفد بي بي سي نيوز عربي لتغطية كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 وصحفي رياضي أيضا في بي بي سي. مرحبا بك محمد.
1: أهلا بك محمود وبالسادة المشاهدين.
0: أهلا بك محمد. يعني أولا شكرا لك لوجودك معنا، يعني أنت على أعتاب السفر الآن من أتلانتا إلى واشنطن، وهي رحلة بالطائرة تستغرق يعني مدة ليست بالقصيرة، لكن ما دفعنا فعلا إلى الحديث إليك هو تلك الموجة التي حصلت مؤخرا، يعني بعد مباراة الأرجنتين ومصر وما سبق ذلك، بما قيل إنه أيضا تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرارات الفيفا. كثيرون وجهوا سهام نقدهم للاتحاد الدولي لكرة القدم قائلين إن هناك أزمة ثقة. هل هناك فعلا أزمة ثقة في فيفا، وما جذورها لو وجدت؟
1: بالتأكيد هناك أزمة كبيرة، يعني وليست مجرد أزمة عادية، يعني ردود الفعل لا تزال تتوالى حتى بعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم، والتي شهدت حالة من الجدل الكبير بسبب ما اعتبرته الجماهير والنقاد والخبراء ونجوم كبار في كرة القدم العالمية. اعتبروا أن هناك يعني أخطاء كانت سببا رئيسيا في إقصاء المنتخب المصري، والذي كان
0: أخطاء تحكيمية
1: من التأهل. نعم بالتأكيد أخطاء تحكيمية من حكم المباراة الفرنسي فرانسوا لتيكسيي، يعني والذي تعرض لانتقادات عديدة جدا من خبراء تحكيم بالمناسبة وحكام دوليون سابقون أداروا مباريات في كأس العالم. يعني كانت هناك أخطاء، هذا كان رأي الخبراء والنقاد وأيضا الجماهير المصرية وبعض الجماهير الأرجنتينية أيضا. لذلك يعني بدت الثقة على المحك بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وهو أعلى هيئة رياضية تدير كرة القدم في العالم. يعني لا تزال الأصداء حتى الآن فيما يتعلق بالمباراة والأخطاء التحكيمية التي شهدتها والجدل الذي أثير حول وجود ما اعتبره البعض فساد بين قوسين داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
0: جميل، الآن وضعنا يعني ربما أرضية لنبني عليها الحوار. أنت كنت في المباراة، شاهدت المباراة مباشرة، مباراة الأرجنتين ومصر. هذه المباراة كما ذكرنا أثارت عاصفة كبيرة من الجدل، بما قيل أن هناك أخطاء تحكيمية وقعت. ما أبرز ما يعني تحدث عنه أولئك الذين شاهدوا هذه المباراة من وجهة نظر تحكيمية؟
1: نعم بالتأكيد، يعني أبرز الأخطاء التي تحدث عنها الجمهور والخبراء ونقاد كرة القدم والنجوم العالميون السابقون، يعني أن منتخب مصر كان تعرض للظلم بسبب إلغاء الهدف الثاني الذي سجله مصطفى زيكو، وكان مبرر الحكم بوجود مخالفة قبل اللعبة عاد إليها بعد فترة ليست بالقصيرة. يعني لو كانت هناك أخطاء أو كانت هناك مخالفة كما يقول حكم المباراة كانت تستوجب إيقاف اللاعب فورا، يعني لا تسمح باستمرار اللاعب حتى يحرز المنتخب المصري هدف ويحتفل اللاعبون ويحتفل الجمهور في المدرجات. ولكن بعد ذلك فوجئ الجميع بالعودة إلى الفار وإلغاء الهدف. هذا الأمر لم يحدث في ركلة جزاء اعتبرها الجمهور مستحقة بالنسبة لمحمد صلاح قبل أن تحرز الأرجنتين هدفها الذي قلب الموازين في المباراة. يعني هناك كيل بمكيالين كما يقول الجمهور وبعض الخبراء في كرة القدم، يعني لماذا لم يرجع حتى إلى الفار أو يراجع اللعبة ليتأكد منها هل هناك مخالفة، وخاصة بعدما أظهرت اللقطات التلفزيونية المعادة وجود مخالفة بالفعل لصالح محمد صلاح. إذن كان هذا هو سبب رئيسي في حالة الغضب بالنسبة للجماهير التي تابعت المباراة، وليس بالمناسبة الجماهير المصرية فقط محمود، يعني الجماهير المصرية والعربية ومن مختلف دول العالم التي تحرص على الحضور إلى المدرجات هنا في ملاعب كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما فجر حالة كبيرة من الجدل قبل قليل. يعني أصدر جيم كولينا رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا بعدما زاد الجدل واللغط حول هذا الأمر، وقال إن قرارات الحكم كانت صحيحة ومن حقه بالطبع أن يدافع عن

0: احد حكامه وهو رئيس لجنه الحكام في الفيفا، يعني لان حاله الجدل كانت كبيره ولا تزال مستمره حتى الان.
1: يعني هذه المباراة كما ذكرت ربما خرجت الأمور الآن نحو التوسع أكثر بعد القرارات التحكيمية. شاهدنا الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري يرفع إشارة يعني بهذا الشكل، صار باليدين وقيل أنها إشارة عنصرية، والبعض تحدث عن بروتوكول مرتبط بهذه الإشارة. وهنا أيضا بات الموضوع نوعا ما يعني إشكاليا أو مربكا لكثيرين. هل هناك فعلا بروتوكول في الفيفا لهذا الأمر؟ والنقطة التي أود يعني أن ربما نختم بها الحديث عن هذه المباراة لنتحول إلى ملفات أخرى، لماذا أو يعني كيف ستقوم مصر مثلا التي يرى الكثير من متابعيها من محبي منتخبها أنها تعرضت حسب رأيهم لظلم تحكيمي، إلى أين يمكن أن تتوجه؟
0: نعم، في البداية بالنسبة للنقطة التي تحدثت عنها محمود، إشارة العنصرية التي قام بها حسام حسن ووجدت أصداء كبيرة في مختلف العالم، وقام بفعلها عدد من الشخصيات الشهيرة ليس في الوطن العربي فقط ولكن في دول مختلفة. هذا البروتوكول الذي استحدثه الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مكافحته للعنصرية والتمييز داخل الملاعب، لأن هناك بعض اللاعبين يتعرضون لبعض التصرفات والحركات التي تعتبر عنصرية، سواء من جانب الجماهير أو من جانب اللاعبين بين بعضهم البعض داخل أرض الملعب. فالبروتوكول الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم أقره بوجود هذه الإشارة، إذا تم استخدامها لابد للحكم أن يوقف اللاعب فورا. هو حسام حسن يعني كان على الحكم أن يرجع وأن يبحث هذه الإشارة وأن يوقف اللاعب تماما، خاصة وأنه المدير الفني لأحد المنتخبات. يعني البروتوكول أيضا ينص على أنه في حالة تعرض أحد الجماهير لتصرف أو هتاف عنصري أو أحد اللاعبين، إذا قام بهذه الحركة لابد أن يتم إيقاف اللاعب فورا وأن يتم إخراج من قام بهذا التصرف العنصري.
1: لكن ألا يعني هذا أنه يمكن استخدام هذه الحركة دائما في مثل هذه المواقف؟
0: نعم بالتأكيد، هي لأول مرة تستخدم محمود بالمناسبة في مباراة كرة القدم، يعني قام بها حسام حسن بناء على نصيحة من أحد أفراد الجهاز الفني، هكذا علمت من الكواليس. يعني أحد أفراد الجهاز الفني أخبره بأنه في حالة القيام بهذه الحركة فعلى الحكم أن يوقف اللاعب فورا، لكنه لم يحدث مع حسام
1: حدث العكس، يعني أخذ كرت أصفر
0: قرر استئناف اللاعب
1: وأعطى الكابتن حسام وعدد يعني أيضا آخر يعني بطاقات صفراء بطاقات،
0: وقام بطرد أحد أعضاء الجهاز الفني وهو سعفان الصغير مدرب حراس المرمى في منتخب مصر، وأنذر أكثر من فرد يعني بعد الاعتراض على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمد صلاح قبل أن تحرز الأرجنتين هدفها الثاني. طيب. مباشرة والذي تعادلت به.
1: هذه قصة. القصة الأخرى سبقت مباراة الأرجنتين ومصر، قصة اللاعب الأمريكي بالوغن الذي قيل إنه الرئيس الأمريكي تدخل أو تحدث بشأنه من أجل إلغاء بطاقة حمراء له كان قد أخذها أمام منتخب البوسنة والهرسك قبل اللعب في مباراة بلجيكا. هل هذا الحدث يعني كان فعلا نتيجة لتدخل الرئيس الأمريكي أم أن هذه ربما مبالغات ولا علاقة للسياسة أبدا بالفيفا؟
0: بالمناسبة يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بنفسه في تصريحات له مسجلة بالصوت والصورة داخل البيت الأبيض بأنه اتصل بصديقه جياني إنفانتينو وطلب منه إسقاط البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب فولارين بالوغان لاعب منتخب أمريكا وأحد المهاجمين الأساسيين في منتخب أمريكا بكأس العالم. وبالفعل تم إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب، وجاء قرار لجنة الانضباط بأنه تم تعليق العقوبة لمدة عام، وهي يعني صياغة غريبة جدا وغير مفهومة، لأن القانون هنا محمود واضح وصريح، أي لاعب يحصل على بطاقة حمراء في مباراة فلا بد من إيقافه في المباراة التالية مباشرة، هذا هو نص قانون كرة القدم. أما أن يحدث أن يتعرض لاعب للطرد في مباراة في كأس العالم في دور 32 ويشارك في المباراة الأخرى رغم البطاقة الحمراء فهي سابقة دخلت تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، يعني وتعرضت تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لانتقادات كبيرة جدا والمنتخبات الأخرى. يعني رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا قال قبل المباراة إنها كذبة إبريل، هكذا وصف الأمر وقال يعني إن الأمر لا يصدق، هذا أمر لا يحدث،
1: أمر جديد على
0: الفيفا على الإطلاق.
1: لكن
0: نعم يعني بالتأكيد
1: الأسئلة التي أثيرت محمد كانت تتحدث يعني ربما عن أزمة ثقة، البعض كما يقال نبش في الماضي وأخرج ملفات، قال إن هناك ملفات فساد. الآن ربما نشاهد الصورة عن تدخل سياسي في منظومة ذات قرار سيادي يفترض بحسب ما يتداول. نرى أنه هناك يعني أخطاء تحكيمية كما وصفها البعض فيما يدافع طبعا فيفا بالعكس، في مباراة يفترض فيها كثيرون أن الأرجنتين سيفوز بحكم أنه بطل العالم، لكن الوقائع أثبتت العكس. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة، ما الذي أعاد إلى الواجهة أو ما الذي أعيد إلى الواجهة من ماضي الفيفا في هاتين الواقعتين؟
0: هو ماضي ليس جيد على الإطلاق محمود، يعني الجميع الآن يتحدث عن وقائع الفساد الشهيرة التي تم الكشف عنها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكانت تحديدا عام 2015 وحملة الاعتقالات والدهم التي قام بها مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي بالتعاون مع جهات تحقيقات قضائية داخل سويسرا، وتم مداهمة أحد الفنادق الذي كان يقيم به مسؤولون في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتم القبض على 15 عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم. لاحقا ارتفع العدد إلى 41 عضوا تم القبض عليهم والتحقيق معهم بتهم تتعلق بالفساد والرشوة وغسيل الأموال، وهكذا كانت الضبطية القضائية التي خرجت وكانت مفاجأة مدوية للعالم آنذاك أن يتم اعتقال هذا العدد الكبير من المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وطالت أيضا الاتهامات سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق والذي أعيد انتخابه وتقدم باستقالته بشكل مفاجئ نتيجة الضغوط الكبيرة التي تعرض لها والاتهامات بالفساد، سواء فيما يتعلق بشراء أصوات بعض الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في الجمعية العمومية من أجل استضافة منافسات كأس العالم، وتحديدا هنا كانت الاتهامات موجهة لجنوب في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، وما تم الكشف عنه من جهات التحقيق القضائية بدفع رشاوى الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل منح أصوات في التصويت لصالح جنوب أفريقيا. وأيضا أثيرت هذه الاتهامات في مونديال 2022 في قطر. ولاحقا صحيح أنه تم تبرئة سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق، ولكن الاتهامات بقيت قائمة وأثارت عاصفة من الجدل الكبير، ووجهت سهام كبيرة نحو مصداقية الفيفا باعتباره الهيئة الحاكمة الكبرى في كرة القدم على مستوى العالم. وظهرت هذه القضية إلى الواجهة بعد الأحداث التي شهدتها نهائيات كأس العالم، سواء وقعة لاعب منتخب أمريكا بالوغان الذي تم رفع البطاقة الحمراء عنه، وأيضا ما حدث من حالة من الجدل التحكيمي في مباراة مصر طيب. والأرجنتين.
1: هنا الآن إلى أين يحتكم؟ يعني هذا سؤال تركناه معلقا، أين الجهة التي يحتكم إليها في مثل هذه المواقف والتي لها قرار يفرض على الفيفا؟
0: نعم، هناك ما يسمى بالمحكمة الرياضية الدولية، وهي أعلى جهة يمكن اللجوء إليها في المنازعات الرياضية التي تخص سواء اللاعبين أو المنتخبات أو اتحادات الكرة، يعني لأن هناك حظر بالنسبة للرياضيين والمسؤولين العاملين في المجال الرياضي باللجوء إلى المحاكم المدنية أو القضاء المدني، لا يتم اللجوء إليهم. لذلك تم عمل أو وجود المحكمة الرياضية الدولية لكي يلجأ إليها المتنازعون في كرة القدم على مختلف المستويات. يعني شهدنا ما حدث، يعني أرجع بالذاكرة بضعة أشهر قليلة للوراء، ما حدث في كأس الأمم الإفريقية، يعني عندما لجأ المغرب إلى المحكمة الرياضية الدولية واستعاد لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال بعدما تقدم بمستندات وإثباتات. بالنسبة لحالة المنتخب المصري التي تتحدث عنها، اتحاد الكرة المصري أصدر بيانا، وأنا شخصيا تحدثت مع هاني أبو ليدا رئيس الاتحاد عقب مباراة الأرجنتين، وقال إن الاتحاد سيصدر بيان، وبالفعل أصدر بيان وقال أنه سيدافع عن حقوق الاتحاد المصري وعن حقوق المنتخب المصري وستقدم بشكوى، ولكن يعني هذا الأمر ربما لن يؤتي ثماره بالنسبة للمنتخب المصري تحديدا، يعني لأن المباراة انتهت وحسمت وتم اعتماد النتيجة بالفعل بفوز الأرجنتين.
1: طالما انت تحدثت عن عن عن مصر، طيب يعني ايضا في الجهة المقابلة، لماذا قد يعني يقوم حكم مثلا كما يتهمه المتهمون بربما محاباة جانب او انحياز للبطل او الفكرة انه بطل العالم موجود؟ البعض تداول صور لإنفانتينو ويقولون انه كان مستاء ربما من هدف او من تقدم مصر. يعني ما الذي سندع إليه هؤلاء؟ هل هناك جوانب معينة يمكن أن تبرر ربما مخاوفهم أو اتهاماتهم؟
0: محمود، يعني الحكم بشكل عام يعني في مصلحته أو المهم بالنسبة للحكم أن يظهر بمستوى جيد، خاصة فيما يسمى بحكام النخبة الذين يديرون المباريات الدولية ذات القيمة العالية، سواء من الناحية الجماهيرية أو من الناحية التسويقية. الجماهير توجه الاتهامات وتستند إلى أن هناك بعض ضغوط من جانب الشركات الراعية، وتحديدا في حالة مصر والأرجنتين، يعني بما أنها هي التي فجرت كل هذا الجدل، بأن النجم ليونيل ميسي يحظى برعايات مع كبريات شركات الإعلانات في العالم وكيانات اقتصادية عملاقة، يعني هو الواجهة الإعلانية بالنسبة لهذه الشركات، ومن مصلحتها أن يستمر نجم أو منتخب كبير مثل الأرجنتين وهو حامل لقب كأس العالم منذ مونديال.
1: لكن هناك نجم آخر هو محمد صلاح، هذا الأمر. يعني أيضا محمد صلاح نجم، وكانت هناك مؤسسات يعني ترعاه.
0: نعم بالتأكيد، ولكن بالنسبة للقيمة التسويقية بالنسبة لميسي هي أكبر بكثير، وهو يلعب أيضا هنا في الولايات المتحدة في نادي إنتر ميامي، ويحظى بشعبية جارفة في مختلف أنحاء العالم. ولكن هذا الأمر ربما يكون المبرر الذي تستند عليه الجماهير أو المنتقدين لحكم المباراة. كما قلت، يعني لا يوجد حكم يتعمد أن يتواطأ مع فريق ضد الآخر، لأن هذه ستكون مخالفة كبيرة، لأن هناك لجنة تحكيم تتابع وتقيم أداء الحكام، وبالتالي ليس من مصلحة أي حكم أن يتحيز لمنتخب على حساب الآخر. ولكن النقطة الخلافية هنا محمود، يعني الجماهير تريد أن تكون المعاملة بالمثل والعدل فقط في التعامل مع المنتخبين. يعني في حالة منتخب الأرجنتين، ارتكب لاعبو الأرجنتين خلال المباراة وفقا للإحصائيات 30 مخالفة ضد لاعبو منتخب مصر، ولم يحصل أي منهم على إنذار، بعكس المنتخب المصري ارتكب لاعبوه 11 خطأ، وحصل لاعبو منتخب مصر على 5 إنذارات وطرد مدرب حراس المرمى وإنذار.
1: طيب هذا في الجانب التحكيمي محمد، هذا في الجانب التحكيمي. في الجانب الآخر، في جانب الإداري، يعني في جانب رئيس منظومة الفيفا، وكثيرون بدأوا يتحدثون عن مؤسسات رهانات، عن غير ذلك، والبعض يعني قال إنه هذه مسائل أصلا لا يتحكم بها، يعني من دافع عن الاتحاد الدولي، وأن هذا الاتحاد الدولي لديه منظومة رقابة، لديه ما يعني يوقف مثل هذه المسائل. حدثنا عن علاقة بين الرهانات أو المراهنات والألعاب، مباريات كرة القدم وغيرها.
0: بالتأكيد محمود، المراهنات في مباراة كرة القدم يعني باتت كيان اقتصادي قائم بحد ذاته، وأصبحت تحظى باهتمام كبير جدا من المراهنين، خاصة في الدول الغير عربية أو غير الشرق الأوسطية
1: التي يسمح فيها بالرهان
0: بشكل كبير جدا.
1: نعم الدول التي يسمح فيها بالمراهنة.
0: نعم، التي تسمح قوانينها باستخدام المراهنات على كرة القدم. وبالمناسبة محمود، يعني الأمر بدأ يأخذ الصيغة القانونية، بمعنى أن الشركات التي تقوم بالمراهنات بدأت تندمج مع ما تسمى بشركات الإحصائيات والبيانات الخاصة بكرة القدم. وشاهدنا قبل كأس العالم بثلاثة أشهر الفيفا يعلن عن شراكة اقتصادية مع أكثر من شركة تعتمد على المراهنات وعلى استخدام البيانات والإحصائيات في كرة القدم، وهذا أمر يعني ربما لافت للغاية بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن يتم تغليف قضية أو موضوع المراهنات بشركات إحصائيات أو شركات بيانات. وشاهدنا أيضا ظاهرة لافتة يعني فيما يتعلق بالبث الذي بدأ ينتشر بشكل كبير عبر الإنترنت، وتأخر البث عن البث المباشر بنحو يعني 10 ثواني على الأقصى، فيما يتيح الفرصة لربما التلاعب في نتائج المراهنات وتحقيق أرباح مالية كبيرة. يعني هذا ما يتم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام هنا في الولايات المتحدة. لم يعد البث المباشر الذي كنا نشاهده عبر الساتلايت أو الأقمار الصناعية، والذي كان يعني نشاهد فيه المباراة في لحظتها، أما في هذه الحالة فيتم استخدام البث عبر الإنترنت والذي يتأخر ببضع ثواني. وشاهدنا حالات، يعني بعض المشجعين تحدثوا عن أنهم يتلقون إشعارات عبر هواتفهم بتسجيل هدف ولم يكن الهدف قد سجل، فهذا أمر يعني لافت جدا. وهو بالمناسبة السبب الرئيسي في هذا الأمر يعود إلى استخدام المراهنات وربما تحقيق مكاسب وأرباح مالية تقدر بمليارات الدولارات.
1: في النقطة الأخيرة التي أختم بها، مسألة أسعار البطاقات، وهل يعني نتائج المباريات تحدد فعلا قيمة أسعار البطاقات، وهي أيضا تهمة لنقول أو يعني بكرت رفع من قبل أولئك المنتقدين للفيفا، ونود أن يعني نفهم.
0: نعم بالتأكيد بالتأكيد محمود، يعني المباريات وأسعار البطاقات والتذاكر بشكل عام يعني شهدت أيضا حالة من الجدل الكبير. وبالمناسبة يعني أنا كنت موجود في المباراة الأخيرة في مباراة مصر والأرجنتين داخل الملعب قبل المباراة مباشرة، يعني قبل أن أدخل إلى المدرجات وجدت أعداد كبيرة جدا من الجماهير المصرية تبحث عن تذكرة وتطلب شراءها بأي ثمن، لأنهم حضروا من مدن ومن ولايات مختلفة لكنهم فوجئوا بنفاذ التذاكر. وقبل المباريات هناك بعض الجماهير كانت تقوم بإعادة البيع أو العملية الريسيل للتذاكر قبل المباراة مباشرة من أجل تحقيق عوائد مالية كبيرة، وهذه ظاهرة منتشرة بالمناسبة هنا في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة تحديدا، بعدما أعلن الفيفا عن نظام أيضا لأول مرة وهو ما سمي بأسعار البيع الديناميكية، بمعنى
1: أن في هذه النقطة التي أسألك عنها
0: تذكرة قبل العرض والطلب،
1: يعني أنه لو فازت مصر مثلا على الأرجنتين كيف سيكون العوائد بالنسبة للفيفا أو بالنسبة للدول المنظمة، ومن سيجني هذه الأرباح لو فرضنا؟
0: في هذه الحالة الأرباح تقسم محمود، يعني كما القانون واللوائح المنظمة لكأس العالم كل منتخب يشارك في البطولة يعني يحصل على 9 ملايين دولار نتيجة المشاركة فقط، ويزداد هذا المبلغ في حالة التأهل إلى الأدوار التالية. المنتخبات تستفيد في العائد المادي بدرجة كبيرة جدا وتحقق أرباح معقولة، خاصة الاتحادات الأهلية واللاعبين أيضا يحققون استفادة مالية، أيضا الاتحاد الدولي لكرة القدم يحقق استفادة مالية. ولكن هنا النقطة المهمة بالنسبة للفيفا هو استمرار المنتخبات الكبرى والتي تضم لاعبين كبار يعني ويحظون بشعبية جارفة في مستوى العالم، وهذا يرفع من مستوى البطولة من الناحية التسويقية
1: ويرفع من سعر
0: من حجم الإعلانات
1: ويرفع من سعر التذكرة. جزيل الشكر للزميل والصديق محمد القاعود موفد بي بي سي نيوز عربي إلى كأس العالم لعام 2026 والصحفي الرياضي في بي بي سي. شكرا لك محمد. استمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لكم وعلى موقعنا bbcarabic.com. في الختام لكم تحيات فريق هذه الحلقة، في الإخراج نداء حسين، التنفيذ روبرت غريف، في المونتاج يوسف الجعبة، في الإشراف علي القماطي، في إدارة التحرير إبراهيم خليل، وكنت معكم مقدما محمود الشيخ. إلى اللقاء.
2: استمعتم إلى حلقة من بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هل اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه زوروا موقع bbcarabi.com.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: Different class. Diego Armando Maradona.
3: That was just pure football genius.
4: عبقري عبقري. عاشت كرة القدم. شكرا يا إلهي على كرة القدم وعلى مارادونا. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال معي عمرو فكري. في 1986 قاد دييغو أرماندو مارادونا راقص التانجو في مونديال المكسيك ولم يسجل في المجموعات سوى هدف التعادل أمام إيطاليا، ولكن الظهور الحقيقي الأول كان أمام إنجلترا. حرب الفوكلاند لا تزال في الأذهان والأرجنتينيون بحاجة إلى ما يشعرهم بالقصاص. هدفان كل منهما وحده بحاجة إلى الكثير من الدفاتر لروايته. مارادونا جمعهما في مباراة واحدة أمام منتخب بلد واحد. كتبت صحفه عن مارادونا يوم وفاته: الآن هو بين يدي الرب. الشوط الأول انتهى سلبيا مع سيطرة أرجنتينية نسبية، وبدأت الأحداث في الشوط الثاني. ست دقائق مرت، مارادونا مرر ناحية اليمين لفالدانو الذي أرسل عرضية مرتفعة بداخل منطقة الجزاء. ستيف هودج مدافع إنجلترا حاول تشتيت الكرة ولكنها عادت للحارس بيتر شيلتون ذو المترو 85 سنتيمترا، والذي وجد أمامه مارادونا الأقصر بعشرين سنتيمترا. ورغم أنه من المنطقي أن يكون الحارس الأطول والذي مد يديه للأعلى لالتقاط الكرة من المفترض أن يكون الأقرب لها، إلا أن يد مارادونا كانت أقرب وسكنت الكرة الشباك.
5: And Maradona gives Argentina the lead.
4: لم ينتبه الحكم التونسي علي بن ناصر لتلك الحقيقة. احتفل الأرجنتينيون واحتسب بن ناصر الهدف الذي سيبقى مدى التاريخ غصة في حلق الإنجليز حتى وفاة دييغو بعدها بأربع وثلاثين سنة. مارادونا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال إن الهدف جاء بقليل من يد مارادونا وقليل من يد الرب، ليتم تسمية الهدف الشهير بهدف يد الرب. هدف واحد فقط سكن شباك الإنجليز في أربع مباريات قبلها، وبعد أربع دقائق من هدف يد الرب كان مارادونا من جديد، والهدف الذي سيعتبره الكثيرون هو الأعظم في تاريخ كرة القدم، وسيتم اختياره قبل مونديال 2002 ليكون هدف القرن. في عشر ثوان ركض لستين ياردة عبر بيرتسلي وريد وبوتشر مرتين وفينويك، ثم يمر من الحارس بيتر شيلتون ويرسلها في الشباك ليتقدم الأرجنتينيون بهدفين. لاحقا سجل لينيكر هدفا للإنجليز، ولكن المباراة تنتهي بهدفين لواحد وتتأهل الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم. هدفان آخران سجلهما مارادونا لتفوز الأرجنتين على بلجيكا في نصف نهائي بهدفين نظيفين قبل التغلب على ألمانيا الغربية في النهائي 3-2 لتفوز الأرجنتين بكأس العالم الثانية في تاريخهم.
6: The
4: مارادونا في 2015 زار علي بن نصر في بيته بتونس ومنحه قميص الأرجنتين ودعاه بصديقه الأبدي.
6: رغم أني حكمت كثير المباريات الصعبة والصعبة والصعبة جدا النهائيات، لكن المباراة هذه تبقى في التاريخ للحدث بتاع الهدفين اللي صاروا، فأنا أتذكر دائما هذه المباراة.
4: أما قميص مارادونا الذي ارتداه في هذا اليوم فقد تبادله مع ستيف هولش، وتم بيعه في مزاد في 2022 بأكثر من 7 ملايين جنيه استرليني أو ما يتخطى 9 ملايين دولار أمريكي.

0: لينيكر تحدث يوم وفاة مارادونا عن هدفه، وقال إنها ربما المرة الوحيدة التي كان يشعر بأن عليه أن يصفق للاعب منافس على تسجيل هدف، وإن مارادونا ربما هو الأعظم في التاريخ.
1: He was just an unbelievable talent. He scored probably the best goal that's ever been scored. It was the one time I felt I really probably should have applauded the opposition scoring a goal. It was Maradona's day. It was Maradona's World Cup. Unbelievably talented player.
0: في السنين الأخيرة كان الجدل دائرا، هل ميسي أفضل أم مارادونا؟ ولكن قبل الألفية كان دوما هل مارادونا أفضل من بيليه؟ في أغنيتهم يا برازيل أخبريني بما تشعرين الآن، بات الهتاف الأشهر لجماهير الأرجنتين هو مارادونا أفضل من بيليه.
2: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث

0: حكايات المونديال.
1: حكايات المونديال.
2: في مسقط على 102.7.

0: كافو اللاعب البرازيلي هو الوحيد الذي شارك في 3 نهائيات لكأس العالم، 94 ضد إيطاليا، 98 ضد فرنسا، و2002 ضد ألمانيا. هل سيكررها ليونيل ميسي ويعادل الرقم القياسي؟
1: هلا بالمونديال.

0: جوبان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: من الساعة 1 وحتى 2 ظهرا تأتيكم برعاية الصفا.

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.
1: خلي الكل يوصل له اعلانك، اتصل علينا على

0: السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: ايوه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحك ومواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحله عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
3: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني
2: ودمرتنا. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد
1: مشاعر.
4: قصه اغنيه المسافر قصه جميله، انا سمعتها الله جميله، هذه فصل علي.
5: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

فالحب كل ما كبر بالحب يزداد همنا.

يا دي المشاعر.

0: وتملني كل السواليف بعدك كن الشفايم خاصمة حكيها عاد كن المواجع ما سهت يوم صدك وغرى ورقة عيني تفاصيل وضداد
1: عصفورتك
0: فاقت على صد وعدك ما عادت عشاشك وطن ساحل بلاد كل الفضاء الضاق بليل بعدك

0: باقي بليل بعدك لين المدى حلق على رمشي يسهاد.
1: الوقت خايب
0: الوقت خايب ما عصى الوقت ودك ليتها عصاك وسار بك طيش وبعاد ليتها خذلني قبل جيلين حدك
1: ليتها.

0: ظلمته على ردك يطرق مسامع غربتي دون ميعاد. تعبت نجوم الكون فيني تعدك، تعبت مني خاطري بس ما فاد. موقف فراق البارحة صان عهدك، سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد بالصمت وآخر ما بقى عاد بعدك. قصة شفاية مخاصة ما حكيها عاد.
1: تعبت مني خاطري بس ما فات موقف فراق البارحة صار عهدك، سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد للصمت وآخر ما بقى عاد بعدك.

0: The number you are calling is out of reach. Please try again later. عفوا لا يمكن الوصول الى المشترك المطلوب. رجاء المحاولة في نبذ. عفوا تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
1: حرام حرام حرام صوتك من متى ما سمعته؟ ما كنا تدري فيه موتي ومحياي.
2: حرام صوتك من متى ما سمعته؟
1: أما العيون
2: اللي خفوق شلعته
1: أروح فدواها بكيفي ومش هاي. هلا اف ام مزاجك بالعربي مطر البريكي.

0: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شخصوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس تضوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح. شمسي هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي، يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي، يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيض حر والجو يا لطيف.
2: الطيف وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحكوا مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا FM.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

Come.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.